0: وصلوا لنا تحنت أتيها تحنت متسعينة أبزي شعب محمود الزبال أو أقرأون بخينا عريه أو مش عريت
1: تمت عري
0: أقرأون بخينا
1: أمرت أتر
0: أمريت مريت كربان أي بحري أو
1: تفرمت
0: تقاجي أنا مريت أو تشموينة جي نصبحيتو سم مسوقحي تسأل أخر خبرنا إلهم صف كل نفسها درجات حيلها تا قبعنا يقزات راية تريفة وملوم أول سيمت ما بلحت قلنا زينا قان تسأل لما زرقحي سن يروم دقل نعو كاي كيشيف كابرحو إلهم مقاز قليم قليم قريص أما جي رجيس لازم ورطم ملاخت قيرهم أفسال استريهم قليه جالبانا قبار قلم تسيهم سيفيل يوم كمان كيدهم مالت بني ونهانا أبلات سيفيل كم زقفة في تعسات مسيلهم كيدهم كوصوهم مالباش مركبنا أيو قلع حير خوهم تباحي ليسي
2: كلهم أبلات حي البحري اتيا بحري زقات مشقرات كم نبور وسيدهم فلينات الزارة بولا دحر قعزو أمريت مسبصحو تسعنات أمر رقافن مسعنن نزلنا برخالكيو بفلاي عبيت مراقبه بزمسال اوان نعان زعشق ودب بزي منبارو من رقاف تسعنات بقول بس بيفتسام بمنبارو عوشت بحري كساب كسات كابز وتسح ماي تليقكا كساب سلاسة شيح كنتال ترقفلو اواني نيرو
0: تسعنات مبدحت اقزي نحنا تسعنان متى وي كنت تسعن تسعنان نخيط كمان بعلنا انا نتقول بوت ابتزنا برنا ماليت بوتا مجمرتا واحد نيرو تحرق سب مستدلمه تدلي بو سب مالتي ابت ودا سقع بزيت كات حيلكا امداد تراقف بس ما نسى سقع بزيت كات حتى تحل جلابو من يات ودا بيبل كان ابزي تحابي حتى تراقف بدسيتا سقع بزيت كات حيلكا تراقف كوم نغرك ابدسيت تو اوبرو بزيت عمك اوان من تطوصة سودان كاي ترحبا كابزي بزي خال نغر كاي ترقى لا تحابي اخاي نيرو ما يواتي نيرو بسي هذا بحري دلدل كاسكيم كعبسان بغناي ايتن قالن تسقيم كاب عسا نفس بقى كوان يري غير كان قالن هو نعين قزا ارسي عسا نفس ني شوان كن عسا شو اسوار حزنا مسينا خب صومال حنت دسيت عرفنا سكني جلب قالا تبايلنا جلب دخلنا خلنا انا زي جلب دفع له سقع بحراتي بحراتي جيت حنت قري صغر قبل انا زعنت قري اثري فوق مالتي هو جي كن وعل كن قنز قبعنا انا يقد حكمنا خير كيف تباهلو بليت مول ليت نقعد حريرنا مالتي شعو
3: جيت حطوتي ني بحكي ابز تاريخ نيت بحر كذكر زو هسي مجمر انا نقر ني بحري ابز خبص حز خال حد النت ايتم اولاتي حد النت توفاي النت انا حجي بزعبازنا نقد هنا زال صحينا بزعبازنا يقعزون كذا صحينا اي بحك اصورك ما تخلص كله صور التكوس نبره ميداسي بحقه بحري ايوت تراقفو بحقه بحري اخر راقف كله اس كله راقف فلوس كندينا اهل كديرو انا بحري اسف لا تمناش نمر في تورا جمر كاس حقوي زي بالابل بحري الا اي كلون يدبها النقر اي نبرن فصيمك اذا اي كلون لا عقميو كسكم اي كني زبل اي نبرن سب سب بتخالو متن كله بتوفن سكف تحور سبري سبي يسكم نيرو انا من البات حجي كثير يوهلها تو فاينات نبع الكاريكاري كاريكاري اسم سنه تسريع الشكم يرو كاكاي كاريكاري تسكي مس نور نساتم بما خلاي شما قله درجه انا تقبر خلص سبس خالي يخبر زخلتها قال وين من البات اتعدنا على تاريخ نبع بحر الان نذكرو ابزي محررنا نبع زع نبر زحزنا مركب يا سقف سوسا شحون 30 شحون تهزاز نبت مركب موها كترراقفات كازي حسب ما خاين صيناز نبرت كاد صينا نبرت حسير كذا خلينا نراقب خيرنا اذا كل انت حجه تو فاينت نايت سيفي قبر بها لا تحطه لكن ما خاين كمي قد نراقب انا كنت زاره ولا حاجه كنت نخت زاره سيف كمان يمني نمكيناسي كان مركب نابجل باخذ صنا خلا بكرين غير كاس انا كاب كاب جلبا انا ورب كنت صنا خلا لكن بسبب حافلات تراقب نيرا
1: ابو
3: عقيق نتقول كبدا واحد كراقب فوق الناس كنت يوهلا انا اذا حجه تو زنا اذا حلفت تو فاينسي حجه على الكحت زاره ولا يتخين يعني
2: اتي بأزيوم وحدات بصولات صنعات عبيت الجمرة بحرية بتبال حتنة صعرون قلبيتو حي البحر تسميو قبو صرح حي البحر فتسيمو أمن صانات النت بقلل زي قمترا تساويتو شعوست السرات حي البحري حجي زمنا ونتن حلوي لولاوي مات إيرترام وحاسي ركب أزيز أغربنا يحموش تتخطاتها المدبات كن نتعبينا قداس تاريخ مبقى سنبر أب حي البحر

المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة الاثنين 18 من مايو العام 2026. نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. رؤساء الدول والحكومات يبعثون برقيات تهنئة بعيد الاستقلال. تنظيم سباق العدو الجماعي وألعاب القوى بعيد الاستقلال في دك أمحاره. إريتريا تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى في غانا. في الأنباء العالمية، منظمة الصحة تصنف تفشي إيبولا بالكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية. الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحراً من العقوبات. مقتل وإصابة 40 شخصاً في تصادم قطار بحافلة في تايلاند. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. بعث رؤساء الدول والحكومات برقيات التهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لاستقلال البلاد. وبعث رئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما ورئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون وحاكم العام لأستراليا سام موستن ورئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ببرقيات تهنئة متمنين موفور الصحة للرئيس إسياس أفورقي والسلام والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد القادة في برقياتهم نيابة عن أنفسهم وبلدانهم وحكوماتهم على رغبتهم في تطوير العلاقات مع إريتريا. وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعلاقات التاريخية الوطيدة بين إريتريا ومصر، مؤكدا على تطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لما فيه صالح الشعبين الشقيقين. وأرسلت وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو رسالة مماثلة إلى وزير الخارجية السيد عثمان صالح. أقيم سباق العدو الجماعي ومنافسات ألعاب القوى في مدينة دك أمحاري في 17 من مايو. شارك في السباق الذي نظمه مكتب مفوضية الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي وإدارة مديرية دك أمحاري بمناسبة الذكرى 35.

للاستقلال عدد كبير من المواطنين و150 عداء، وجرى السباق لمسافة 3000 متر و10000 متر للسيدات، ومسافة 5000 و10000 متر للرجال. وفازت الأولمبية نازرية ولدو من نادي القاشبركة بسباق 10000 متر، بينما جاءت نازنت أمانئيل من نادي الجنوبي في المركز الثاني، وسمرت مرهاوي مستقلة في المركز الثالث. وفي سباق الرجال فاز بسباق 10000 متر العداء يوبيل زرئيت، ودخل هيمانوت برهاني من نادي الجنوبي ثانيا، وموغوس شوماي من نادي الجنوبي ثالثا. وأوضح مدير مديرية الدكمحرة سيد يمان أبرا بأن البرنامج فريد من نوعه، وشكر كافة المساهمين لإنجاحه. كما قال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس إن سباق العدو الجماعي جزء من فعاليات احتفالات الاستقلال الجاري في مديريات، وشكر اتحاد ألعاب القوى في الإقليم الجنوبي والأندية على مستوى الوطن في إنجاح أو لإنجاح البرنامج. أقيم المهرجان السنوي 13 لكلية التربية واللغويات في عالدقيح في 16 مايو تحت شعار صمودنا ضماننا. وصرح مدير شؤون الطلاب الأستاذ داويد حبت السلاسي بأن المهرجان يمثل تتويجا للمسابقات التي ظلت تقام على مدار العام، وأن أهميته بالغة لما يرسخه من روح المنافسة والمحبة والتعاون بين الطلاب. تضمنت المسابقة التي ركزت على المجالات الأكاديمية والتاريخية والثقافية والرياضية أوراقا بحثية وعروض أزياء ومسابقات تحليلية ومعارض صور فوتوغرافية. وقال مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في الكلية الشاب كوبل تخلي إن المسابقات التي تقام بين الطلاب بشكل فردي وجماعي تعد منصة لاختبار مهاراتهم وإبداعاتهم وتحفيزها. وأكد ممثل عميد الكلية الدكتور برهان قلتا أن المحتوى المقدم عكس مهارات وقدرات الشباب. وأخيرا تم توزيع الجوائز على الفائزين في الفئات الفردية والجماعية، وحصل طلاب التاريخ على جائزة البطولة. تضم كلية التربية واللغويات أكثر من 2500 طالب هذا العام. أوضح مسؤول الصرف الصحي في قسم المياه بالإقليم الجنوبي المهندس يوهنس ملو تحقيق إنجاز كبير لمد خطوط صرف صحي جديد وإصلاح القديم، وذكر بناء مجار كبيرة لتوسيع خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار المتواجد أغلبها في الجزء الشمالي في العاصمة أسمرة والمشيدة منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن تغطية الصرف الصحي بلغ 75% وأن المهمة لا تزال متواصلة. وأوضح إنشاء حوالي 10 كيلومترات من قناة صرف مياه الأمطار في الأجزاء الشمالية والجنوبية من المدينة بكلفة تزيد عن 75 مليون نقفة، كما تم إنشاء 7.5 كيلومترات من خطوط الصرف الصحي في الجزء الجنوبي من المدينة بكلفة تزيد عن 7.5 مليون نقفة، وصيانة 176 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي بكلفة تزيد عن 80 مليون نقفة. وقال إن العمل مستمر منذ عام 2017 مع توفير المواد والآلات والقوى العاملة اللازمة من قبل مشروع عد هلو، موضحا القيام بعمل صيانة أساسية بأكثر من 10 مليون نقفة في خطوط الشارعي أفعبت وميبلة التي كانت تغمره المياه أو مياه الأمطار لإنسداد المجاري. وأفاد بأن مشروع عد هلو قام بإصلاح حوالي 48 كيلومترا من خطوط الصرف الصحي بكلفة تزيد عن 50 مليون نقفة في السنوات الثمانية الماضية، مشيرا إلى أن الأنابيب البلاستيكية المنتجة في مصوع ساهمت بشكل كبير في نجاح العمل. وقال إن أنشطة تحديث وصيانة خطوط الصرف الصحي تنفذ في 14 موقعا في أسمرة هذا العام، ويتم مد خطوط الصرف الصحي في 4 أسمرة قحوتا وضواحي مستشفى حليبة بكلفة 25 مليون نقفة. وحول الخطط المستقبلية قال المهندس يوهنس إنها تشمل تغطية مجاري الصرف الصحي المفتوحة وتوسيع خدمات الصرف الصحي، داعيا المواطنين إلى العناية بالبنية التحتية. قام مركز التدريب المهني بمصوع بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في 14 مايو بتخريج 153 شابا في مجال الإلكترونيات والكهرباء والنجارة والحدادة وشبكة الكمبيوتر وأنظمة التبريد والتدفئة وتكنولوجيا الكمبيوتر بعد تلقيهم تدريبا عمليا ونظريا.
وفي كلمته خلال حفل تخرج الدفعة 11 قال نائب مدير المركز المهندس أخليل أسمروم: إنه على الرغم من أن الكونفدرالية الوطنية للعمال بشكل عام ومركز التدريب المهني بمصوع بشكل خاص اعتاد على استقبال وتدريب عدد قليل من المتدربين المقيمين من مختلف أنحاء البلاد، إلا أنه منذ الدفعة 7 يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون مع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ويتزايد عدد المتدربين.

مقدما شكره لشركاء العمل على دعمهم لأنشطتهم. وقال المدير العام لقسم العمل بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والدي يسوس إليسا إن جهود الكونفدرالية الوطنية للعمال لتعزيز القدرة المهنية للعمال تساهم في رحلة ضمان النمو الاقتصادي، مذكرا المتدربين بأنه من المتوقع منهم المساهمة في وظائفهم. وقال السيد تسفايسيوم مسؤول إدارة التعليم والتدريب التقني والمهني بوزارة التعليم إن التدريب المهني يجري العمل عليه بجدية لأنه محرك للتنمية المستدامة والموثوقة، مشيدا ببرامج الكونفدرالية الوطنية للعمال في هذا الصدد. وفي الختام تم توزيع الجوائز على المتفوقين في دراساتهم إلى جانب عرض قدمه المتدربون. وقام مركز التدريب المهني بمصوع بتخريج 1770 شابا بينهم 545 امرأة في مجالات الإلكترونيات والكهرباء والنجارة والحدادة وشبكة الكمبيوتر وأنظمة التبريد والتدفئة وتكنولوجيا الكمبيوتر خلال 11 دورة الماضية. اختتمت الأنشطة الثقافية والرياضية والصحية المدرسية في مديرية كرن التي نظمت على شكل مسابقات على مدى 8 أشهر في 15 من مايو. وصرح مسؤول قسم الثقافة والرياضة والصحة سيد رمضان فيدل بأن البرنامج يندرج ضمن الجهود المبذولة لتنشئة طلاب أكفاء وذوي أخلاق حميدة. وشارك في المسابقات التي أقيمت تحت شعار تخريج طلاب متميزين أكثر من 1968 طالبا في الأنشطة الثقافية و11738 في الأنشطة الرياضية بمجموع يتجاوز 13700 طالب بالإضافة إلى أكثر من 100 معلم. وفي الختام تم توزيع الجوائز على أفضل المدارس ومنح شهادات تقديرية للجهات الشريكة. وحصلت مدرسة لاسالي على لقب البطولة للعام الدراسي 2025/26. قدم أعضاء الجمعية التعاونية للدفعة الأولى للخدمة الوطنية دعماً عينياً للمتواجدين في وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال. كما قام الأعضاء في البرنامج المنظم في 17 من مايو للمرة الرابعة في مقر وحدة التأهيل الاجتماعي بحملة نظافة وأنشطة أخرى. وذكر منظم البرنامج الذي تخللته فقرات ترفيهية بأن دعم المحتاجين مسؤولية عامة للمجتمع. وشكر مسؤول وحدة التأهيل الاجتماعي في الإقليم الأوسط السيد كفلوم تكئي الأعضاء على دعمهم وحث المواطنين الآخرين على أن يحزوا حزوهم. فازت إريتريا بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى 24 لعام 2026 المنظمة في مدينة أكرا بغانا يوم أمس الأحد عبر العداء داويت سعاري في سباق 5000 متر. تغلب العداء داويت على الرياضيين الإثيوبيين والكينيين الذين احتلوا المركزين الثاني والثالث بزمن قدره 13 دقيقة و16 ثانية و92 جزءا من الثانية. هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لإريتريا في غضون 12 عاما. وكان العداء الأولمبي نوغوسي أملوسوم قد فاز بأول ميدالية ذهبية لإريتريا في سباق 10,000 متر في المغرب في عام 2014. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، صنفت منظمة الصحة العالمية تفشي سلالة بوندوغيو من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وأوضحت أن هذه الخطوة جاءت بموجب الفقرة الثانية من المادة 12 الخاصة بتحديد حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بما في ذلك الطوارئ الوبائية وفق اللوائح الصحية الدولية لعام 2005. لكن المنظمة لفتت إلى أن انتشار المرض لا يرقى إلى مستوى الطوارئ الوبائي الجائحة وفق تعريف اللوائح الصحية الدولية. وبشأن آخر الإحصائيات أو بشأن آخر الإحصائيات قالت إنه تم تسجيل ثمانية إصابات مؤكدة مخبريا و246 حالة مشتبه بها و80 وفاة مشتبه بها في مقاطعة إيتوري بجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي العاصمة الأوغندية كامبالا كشفت أنه تم تسجيل حالتين مؤكدتين مخبريا بينهما وفاة لأشخاص قادمين من الكونغو الديمقراطية.
سمحت

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانتهاء سريان إعفاء من العقوبات كان قد سمح لدول منها الهند بشراء النفط الروسي المنقول بحرا، وذلك بعد تمديده لمدة شهر بهدف التخفيف من نقص إمدادات النفط وارتفاع الأسعار الناجمين عن إغلاق إيران لمضيق هرمز. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بينست في وقت سابق إنه لن يجدد الترخيص العام الذي يسمح بشراء النفط الروسي المخزن على ناقلات. وجاء التمديد السابق في إطار إجراءات من إدارة ترامب للسيطرة على أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب مع إيران. ولم تسهم هذه الإجراءات كثيرا في تهدئة أسعار البنزين في الولايات المتحدة التي تبلغ حاليا نحو 4.50 دولارا للجالون، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وبلغت أسعار النفط عالميا نحو 100 دولار للبرميل أو أعلى منذ بدء الحرب في 28 من فبراير. في النبأ الأخير، قال مسؤول إنقاذ ونائب وزير النقل في تايلاند إن 8 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 32 آخرين إثر اصطدام قطار شحن بحافلة عند معبر سكة حديد في بانكوك، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل على متن الحافلة. وذكر المسؤولون وفق رويترز أنه جرى إرسال فرق إطفاء وإنقاذ فور اندلاع النيران في الحافلة والمركبات المجاورة، مضيفين أن سيارات ودراجات نارية أخرى تأثرت بالحادث. وأضاف أن القطار الذي كان ينقل حاويات لم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب لتجنب الاصطدام بالحافلة. وقال مسؤولون إن فرق الإنقاذ انتشلت مصابين من تحت الحطام خلال مكافحة فرق الإطفاء النيران. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. رؤساء الدول والحكومات يبعثون ببرقيات التهنئة بعيد الاستقلال. تنظيم سباق العدو الجماعي وألعاب القوى بعيد الاستقلال في دكمحره. إريتريا تفوز بالميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا لألعاب القوى في غانا. منظمة الصحة تصنف تفشي إيبولا بالكونغو وأوغندا حالة طوارئ صحية. الخزانة الأمريكية تنهي إعفاء النفط الروسي المنقول بحرا من العقوبات. ومقتل وإصابة 40 شخصا في تصادم قطار بحافلة في تايلاند. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: መበል 35 ዓመት በዓል ናጽነት ሃገርና ብሰላም ኣብፅሓና ሩሑስ በዓል ናጽነት ክንብል ንፈቱ።
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. السنة دي طبعا قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا. طبعا زي ما أنتم عارفين كل مرة أنا وزميلتي فاطمة وماجدة لما نجي دائما يكون برنامج خاص، برنامج موسيقي في أعيادنا الدينية وفي أعيادنا الوطنية. طبعا برنامجنا ده حيكون بمناسبة عيد الاستغلال المجيد السنة 35. أحب المناسبة دي أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج، وطبعا طبعا أكيد قوات دفاعنا الباسلة. أقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بالمناسبة دي. وطبعا حنكون دي أول حلقاتنا حتكون بمناسبة عيد الاستغلال. حنكون معاكم تقريبا شهر كامل، حنقدم لكم برنامج وطنية جميلة، أغاني وطنية جميلة جدا من أيام زمان، حيكون فيها عندكم ذكريات أكيد، خاصة مقاتلينا الكرام حيكون فيها ذكريات جميلة لكم. نحن حنقدمها لكم أنا وزميلتي ماجدة وفاطمة. إن شاء الله يا رب يعجبكم برنامجنا، وحنكون دائما متواصلين معاكم لشهر كامل. فاطمة
2: تمام، مرحبا بكم، وده الذي يبلي لكم سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات متقبلتنا كما ترون لكم في انتوي برنامج مناسبة 35 سنة عيد حرية عند تقبلتنا ما تأملنا من يوم عند أنبتنا هي قران دقبلنا لبز حليتنا اقلو قلنا رئيته توكد لهي لتحل العلا دي وقت ميدان وبردو ما هي قرر حليت ما هي قلها لقناتو بزا حليت عند الدالينا قلنا متقكم توت مقمق ما هي قاشا قلها لقناتو بدق ما نقول كله شعبنا أسنى دي لقالت مناسبة تبتحينا دي بل برنامجنا نبت لنا متابعة بكيتد.

0: مشاهدينا، رجعنا لكم من الأغنية الجميلة دي. طبعا فاطمة وماجدة، كيف الأغنية دي؟ كم يجي لكم استمع لكم زيادة في فاطمة؟ فاطمة كم يستمع لك؟
1: مساء أخضر رفتني حسمي أخذ نتخوانيقي كم ما ترونا لليكم أوليت حلاية ناسنة ألف سعمت 77 لتحليت حلاية تحررت عدنا لتبل حلاية عبي فنان إدريس محمد سعيد قلاتو لن رألت أنا حنا لحلاية لا توكد لي بالشرات أقول كله منادل كم سلهما دي بجوة تقبت أبايل على شعبنا هي عبي بالشرات لتأسمع حلايتها اللي حلاية الله قل ذكرته كله التوكد لهي لعلو منادلين قل لك بقدرو كم سلوم هي شعب للزكورات اللي حلاية الله قلان تابع لتنا احنا وكم ما قلان بهي تحررت عدنا تقلان تابع لتنا احنا سعاد ما كو زادر في بكتاتا لتنا احنا ناي عبد متاوينا
2: ናይ ብሓቂ ኣብ ሰብዓታት እንተዳ ተመሊስና ኣዝዩ ብዙሕ ዝኾነ ደርፍታት እዩ ተደሪፉ ፍቲ እዋን እቲ እሞ ድማ ክትሓስቦ ኣብ ዘይትኽእል እዋን ነቲ ኣብ ኩናት ዝነበረ ምርብራብ እቲ ደርፊ ዝነበሮ ብልጫን ኣብ ምምፃእ ናፅነት ድማ ዓብ ተራ ስለ ዝነበሮ እዩ እውን ሎሚ ከምዚ ኢልና ከንዕልለሉ በቂዕና ዘለና። ከም ዝበልከ እውን እዛ ደርፊ ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ናይ ዓበይቲ ድምፃውያን ሃገርና ሞ ድማ ተዘካሪት ስለ ዝኾነት ድማ ኢና ብኣ ፈሊምና ብምቕፃል ዘላትና ደርፊ ከነላልዮም ፅቡቅ መስለኒ።
1: ፅቡቅ ሕጂ እውን ካብኡ ኣይ ክንወፅን ኢና። እቲ ናይ ሜረ ደርፍታት ብዙሕ ደርፍታት እዩ ዘለና። ሽቦ ሽቦ ክንብል ከለና ኩሉ ሰብ ይዝክራ እዩ እዛ ደርፊ እዚኣ። ስዓድ እውን
3: ወላ ኒ ኣብ ስቱድዮ ሓንቲ መዓልቲ ሽቦ ሽቦ ሳዕሲዐላ ኣብ ደባይዋ ሕጂ ይዝክሮ
2: ሓቂ
1: ፈትዋዮም ትድገምያ ከዓ እሳ እውን ካብቲ ፈለማይ ኣብቲ ዋናት እቲ ዝተደርፈት ደርፊ ብዓቢ ድምፃዊና መሓመድ ዘሚልያ ብቋንቋ ኩናማ ከማ ታብዑነ ልለየኩም በርናምጃትና ዘየትብላ ኣስተብዳ በርዱ ብዙሕ ሓልየቶ ዱልያ ምልየና።

لنا كما قلنا بلات أنا إحنا حلاية عبد الفنان محمد زميل حلاية كناما شو بشو ولا تبل قلنا درينا هي قلنا قبلته نا إلا سنة اللي سقراتنا هي دمانا سباتنا بتبل سقرا ثلاث وخمس سنة عيدنا عيد لنا أقول كل شعبنا هي أسرنا يدي إلا مناسبة تفتحنا دي من بلا زي ما دي بحلاية كناما.

0: أعزائي المشاهدين، حلقتنا طبعا متواصلين معاكم في الحلقة الموسيقية الخاصة بعيد الاستغلال المجيد 35. أكيد وأكرر وأحيي الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. طبعا قاعد نحتفل تحت شعار صمودنا ضماننا، زي ما قلنا مع ماجدة وفاطمة، الأغاني الوطنية كان عندها دور كبير للشعب الإريتري اللي كان موجود هنا واللي كان موجود برا. كل ما كانوا يمشوا يغنوا الأغاني الجميلة دي طبعا كان فيها تأثير كبير للشعب، وكلهم كانوا تقريبا يمشوا عشان كانوا بيمشوا الساحل عشان يبقوا مقاتلين زي ما ناوي يجيبوا الحرية للشعب الإريتري. فاطمة، الأغنية الجاية حتكون إيه؟
1: تمام. إلين دات لينا زي كل حلايت أسر أدحت قلنا قدمت لنا كل حلايت ديب عمليات ديبوتو ديب جوا مدينة أسمر دأتو منادلين فراس عمليات ودو والتع عمليات لها هي 33 طائرات هي ناي أباي كلن دو ششون ومبر أورا نفر هي كلهم بسلامهم توم لا فقروا إلين كل حلايت وليد حلايت عب فنانة وتشاوش قتقباتو أسر هي فنان لقة عفر هي محمد شعبي كمان دولة تبل لان كل حلايات اسر حد قلنا رايانتو ماكو زن زغط الى درفتات سمعنا نيرك تخوني
2: اب معرفو نفرتي اسمرا بتعمي بري اب معرفو نفرتي اسمرا انت دارينا عب غيايو تخايدو مخنياتو كم زغتب لي وزيت انا حكس بزح فتساميتات سلا استفتساما اب ايرتراوان استفتساما نقرات انت دارينا وبعينتو بزحو ازيو استفالا لي حجدو ما ابتي فتسامة زيت درفو درفتات ين زن كلت درفتات كمتي زبلكيو انت داري انا ونا بسفر لي وانا

الشعبية كوماندو عسمارة لحلوتي سيرة قلت قيرة روبتي إيطوبية كساريسي دعبية كوماندو إيطوبية كساريسي.

0: ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ደርፍታት እዚ ድማ ኪኖ ብድምፃውያን ከምኡ ውን ኣስተማቐርቲ ናይ ደርፍታት ሓንቲ ደርፊ ነልዕል ሞ ብዛዕባ እታ ደርፊ ተዓዛባይ ክኸውን ይኽእል እዩ። ሰማዓይ ኣስተማቐራይ ደርፊ ብዓብኡ እውን ድምፃውያን ስነ ጥበባውያን ኣብዘን እነካይደን ናይ ደርፊ ግዜና ማለት እዩ ኣብ እዋኑ በቢ ግዜኡ ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዕላል ከነካይድ ኢና ከም መደብ ዘሎ ሞ ካብዚ ብምቕፃል እውን ቅሩብ ብድሕሪት እትመልሰና ናይ ሰለስተ ገዳይም ድምፃውያን ሃገርና ዓብደላ ዓሊ ከምኡ ውን ማዕሾ ሓለፋ ተክለ ክፍለ ማርያም ወዲ ትኩር ለሚን ለሚነይ እትብል ተዘካሪት ደርፊያ እሞ
1: ባዕላ ክትዕምለና ኢና ጋሻና ዓዛ ምሻትን ጠብዓ ጉድናልኩም ኣኒና ኣሌላ ኣኒ ወጠኒያ ጀሚለ ጅደን ሓተኩን ሓይኩን ከማን ዕንዳና ፍያቅ ድዩፍ وحلقتنا طبعا متواصله معانا والليله فاطمه معانا الفنانه الكبيره الفنانه الجميله معاشو حلفه اقول حلفه اتكلمنا عن الاغنيه الجميله دي الاغنيه دي يحبوها كل الناس حتى اطفال صغار لمين لمين ما في حدا ما بيقولها اي حدا بيقولها صح فاطمه
2: فعلا ما تقبلتنا كم ما تلقونا هليكم احنا مسلكم تل هلينا وكم ما دي الاول لان بيلبها لتو دي بقى لحليت الذكريات لبوم كم سلو ما هي فنانين ملحنين قلق بقدرو لت فناتا دي فن لهلو ما هي قلق بقدرو دي مقم مقب قاشا قل هلو قلناتو قل يوم عزم عمل هلينا تمام منا دي ميدان بزوح كبتل على تقلان وسك اليوماتيني ما هي جنان وش مالك بقى اللي حلايت الله لمين لمين اللي قبل جناي هلاني اللي حلايت الله ما هي نايا ذكريات ونايا عباي اللي كانت سبت ما منا سلس عبي فنانين اللي حلوا بهالتو يوم دي إلا كان مسنا قد شرح قلنا بسبت حلايت قل كله من ده وكلت عباي فنانيتنا من وقت ميدان فنانيت مع الشو حلفة عزمة مهلينا اللي حلايت قلنا قلنا رأيتو برضو دي مقم مقم ما هي مثل هجيك اللي هلا قلناتو بدقمان سناي دي بإلا قالت مناسبة حنا دي بقنبل دي بحلايات قلنا قيستو قراها هي عباي فنانيتنا مسلامة هي لتالي هجك لها اللقنات

0: لمنفسكار لي كساقمي نود أسر كالمي لي كغاربي قلا أطبان فرسكا أبنات كبير زخونة من قصدي بزخونة أقوى أبزخونة ميدار بزخونة قنقوى يمتعب مكلو ينكت أبقر كنات تخون بلحي يتكلاب فتح أنا اللي من معرف تاريخ النواب وحرف
1: نقل كادا جناب عنت وعدا يلكا كلا إتصاب بو وسن حذيركا وسن حشو زي نفاس كان فاس من نفسو زي حيلخا حيل من تحسو زي ما تكلخا ما تكل من نفسو تامت كل كالم دمو ميتاي شوت عدي ودامن كيزمتا عيني بخفت تابر كي بتعيدا كي دكس دوك ويكون هو قحتا لبي بقرح

0: أعزائي المشاهدين، حلقتنا كده الليلة تكون خلصت، لكن حنكون متواصلين معاكم زي ما قلنا لكم مع ضيوف جدد في شهر مايو، شهر الحرية العظيم. حنكون متواصلين معاكم أنا وزميلتي فاطمة وزميلتي ماجدة، وإن شاء الله يا رب عيد سعيد يكون لكل الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة، وحيكون عندنا أغاني وطنية جميلة جدا حنسمعها كلنا مع بعض، وحنكون متواصلين معاكم.
1: كما أقول رأيكم يوم أول برنامجنا مناسبة سلاس وحس عيد حرية سباتنا دمانتنا بتول سقراتونا إلا سند عيد حرية قلنا عيد قل يوم دليل على برنامجنا دي إلا قلنا خلصت إن شاء الله تمت إن الله أو كادية بعد قاشة وبعد حالة السكمة تأكم يد حان اسمنا دي بقل برنامجنا دي إلا تعمم الله
2: كبراتن كبران نت خطات التنا كم زي كتعزبوا زد أنا حكم بمخنيات مبل سلسان حمشان عمت بعلنات أنت هجرنا أتعلي كخونيو إذا مدباتنا مخنياتو هاجراوان درفتاتنا اب ممزعنا تصنتنا زنبروم رزين ملختي كمون زنبروم بلجاتات لعل سلازخنا كساب حجي تذكرتيهم نخلهم كنفتشهم كنفتنينا ازيوم بزحاتيهم ابزن زلوانا غيزي كن كنفتشهم تصفا نكبر كبرات تخاتاتلتنا نلو موغن كم از تعذبكم تحستنا ابزي كنزا زمينا اب تحستوتات مدباتنا دما نخلو ز ساتفه اب درفتاتنا استماغاري سماعي كمون ابتوانتي زنبرو تقادلتن كالئن عب تحستاتنا كنقرب الكومينا مسانا سلمك تالكم دماء أزينا نمسكن زمت يرخبنا عب كتالي سلام.

0: አታቀምጥ አላ ሀዘና ሀዘና ሀዘና
1: ግርምባር ባፈረጃይ ተካንደራ ኩዳት
0: ንርም አራይ እታ ሀጣር ኩነጃ ታማር ባዘለ አራ ደርዕመን ሕጅራቱን አና ንዕና በቃ
1: ግርምባር ስለ ሐመድ ሀርት ነትረካ ታርጎት ምስ ሐዝራ ተብሎን አመትረካኒ
0: ታርጎት ትሕዘለ ቦታ እታ ማርባዕ ኩነጃ ዘለ እታ ማርባዕ መቱ ኩነጃ ዘለ ኩሮቢ ታታ ፈልፈል ዘለ ሓጠርትን ኣንሽቱ ኣባ ንውቃልና ኣባ ንውቃልና ايوه فورتو قالنا فورتو قالنا
1: ايوه جرم هراي مربع مقرر
2: كان
3: يا اختنا يبلكو هاد ما لو عطاشن كحي
4: انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا كنت انا ك

0: عربي 23 تحساس 1927 بسع ساعات كلتن فرق عن دحر قدري مقصاد تقادل تنانة تتريفو زنبري كفالات حارة نموطة كساب بركم زبطح ماي مايك او قابلاتات انا فقرو ماي سلينا مدقع في اكايرو 23
1: اكيمان

0: حساباتنا دمانة تحنتي لتبل سقراس سلاسة وحمس سنة عيد حريتنا نعيد اللينا قل كل شعبنا هي عيد بكيتو سعيد قل باقنا للتمنى كما قلو تابعوا له ليكم هي فنتوي برنامج يوم ما هندت أبطنا ما تقامكم لنا أسك دنقوبة هي مثلنا قتالو قت أتلالو سقيتنا عبايتا برضو حاليتنا ميدان بزحتو له لا وديبوتو سك لا ما منوت لأنقدم لنا بكل لغاتنا مثل وقتنا ندقيسنا عيد بكيتو سعيد بدقما نقول كل شعبنا دي بنبل يوم ما برنامجنا قلنا استبديتو
1: سلام سلام كبراتن كبران انت خاتلتنا كم اتسالتالتي معالتاوي انه اربلكم زلنا فولي مد موسيقى انه هوني لومون استفلالي تحستات زلوم درتات حدا دحر حدا اكتاتي لنا بخم نمقرب تدالينا علينا ازي نمبل سلسان حموشان عامت انه خبرو زلنا تنبلنا تنت هاقرنا دما نخل هزب ارترا اوشت هاقرن واتان زركب انقعنا بزبع لزي بسلامة بصحنا سنايك انياتنا تنت نبل مدبات ارتبي كم تكاتات الوزر لخم هاقراوي تحستاتنا نتي زنبرة كونتات زقلت تحستاتي حموت ከታተሉ ዘለኹም ንሕና እውን ብወገና ንሃገራዊ ንድርታትና ኣብ ምፍታሽ ንርከብ ኣለና ምሳና ሓቢርኩም ክትከታተልዎ ብክብሪ ንዓደም
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام موجودين في كل مكان في حلقة الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستقلال 35 تحت شعار صمودنا ضماننا زي ما قلنا لكم متواصلين معاكم حتى شهر الاستقلال المجيد حتى يخلص شهر 5 شهر مايو الاستقلال المجيد نحن متواصلين معاكم أنا وزميلتي فاطمة وزميلتي ماجدة حنقدم لكم أغاني وطنية جميلة جدا وطبعا في سابق الحلقات اللي فاتت كنت شفتونا أغانينا جميلة وكان في عندنا ضيوف وبرضو حنكون متواصلين معاكم مع أغانينا الوطنية الجميلة حق زمان ومع ضيوفنا الكرام

0: بمناسبة عيد حريات فنتو برنامج اللي تقدم هلا أزي مقبول عامكم اللينا قل كله قبيلنا وفنتو هي تلت فنات حدود اندي قبقو لالو مع البرد وتحاين اندي كهلو اقل الوطن لعقبل هلو فراس قوات دفعية أسنايكم قل ابن فتب بالمناسبة برضو برنامجاتنا للتلال هلنا مثلنا قد تهليها سأيتنا عبايتا
1: يرأيني اتبل ناي قديم دمتعويت آبا هايلة درفيك تكاتاتو لتأنيحكم كبرات كبران انت خاتاتلتنا ازاز تعزوكم هاجراويت درفي كلنا كم انفطو اب برخه زنبره حزب ايرترا اب غزو ويدما اب بيتو اب كلو نتفاتاتو زغدفو نغرات اب مزكاريو نيرو انتو هنا كن نممصعنا صنات نحزب ايرترا بحفشا نسدرا بيتاتكا انتايو تعلاما خا مخديقانا برخه نصور سلاز هنا اذا ناي دمصاويت اب هايلون كم ز تعذبنايو اب كلو حزب ايرترا اتي اب برخه وتي زنبره
2: نعو تغلس نيرا مش في حكي فاطمه انت درفسي كم يعني را ماقدمش
1: ناي بحكي هو نعات تقلص يا سلازي دوما كابتي بزح تسرح سنت بابا وسرح ميدا سلازي خنون باينا جميرنا انتي كمسلي كابزي بما صالت حستاتنا دوما كنلا اليوم
0: طب ماكو بزح درفتاتنا دالينا زلنا خمت زبلكون نافقتنا السدرا تقلص نيره تاع درفي كما تابعونا لليكم مناسبة عيد استقلال سنة كل ألف عسرة وسس ثلاث وحمس سنة عيد حرياتنا عيد لنا برنامجنا كما قلر إيكم يا أزيت الأستدى بحلاية عباي فنانيتنا أبا بحيلي رأينا لا تبلدي ميدان لفريت حلايتها أقلان داتليت ما هي بزوح اللي تقول هلقنا من دات لنا حلاية ساهوق تهلي قناتو حلاية فنان سالح ما كون سعادا كم زين بلوت أنا حنا بزوح درفينا دالينا زك سابح جون درفتاتنا اب كمنا تنس تدرف درفتاتنا نقرب زلنا باب مدرخو خاني بتفلالي درفتاس تدرف بخلن قواتاتنا خف تزمت زلو مدباتنا ون ان شاء الله كنقصلينا حجن زانا يساهو درفي تخاتاتيلنا كنملسينا زخونه تبلوت لكنكا دابلو لو

0: أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم تاني من الأغنية الجميلة دي، الأغنية بلساهو ذهب لولا. طبعا زي ما قلنا لكم نحن متواصلين معاكم في حلقاتنا الموسيقية الخاصة بمناسبة عيد الاستغلال المجيد السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. دلوقتي حيكون عندنا أغاني جميلة جدا للفنانة الكبيرة، الفنانة بتمثل وبتغني ليا قيتوم وقحتا نيرو عنوان الأغنية، وكمان حيكون عندنا برضو أغنية بالكنامة لمدينة إبراهيم السما تقول عنوان الأغنية. الأغاني دي طبعا كانت كلها أيام النضال، ولما دلوقتي الناس بيتذكروا الأغاني دي وبيغنوها، وإن شاء الله يا رب حلقاتنا دي تكون جميلة للشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. كل سنة وأنتم طيبين.
1: تنتاكو سخلكي مدلخو مسلكي بدي أفتوانة الزنبري كل تقرب كركبك كل نقوم بتازن برتهم كل نتي بهلاوي كدان الدالي أنت عندك رصيب فلاي مالتي أفت أميرة الزنبري وأنا أفت جليتات بالي فلوي صراحة
2: يعني حبات صراحة لزقنا خازي على تبو
1: خود زيادة تبو كوين بتاز اللاتن تتعبي بن نتي سنة تبب معرة تدرفن تي نابنت حجي درفتي وي جلي بهلا خنول كل الناس أب كينات ون أب كجلا بهل درافع كون كتر راح يكون كان تساتف أفتي ز كايد زنبرة كوناتات ون يساتفون يوم يوم سلازس أفت وانا تزنبرو دم تساوي أنا بتعمين
2: تدرون نتس لعدي نيرو
3: في أوقات صعبة في أب جزء شجر أب جزء كم بيد داشمة يعني أكو تدالي ونريوز لنا كمية كم تدالي كمان بزح أفلطوي بالنان حك زربة تيا درفت راح رينا بقى تحجسنا تبقتي إننا نبلمبر كندي شجر يرغبون يروم كندي كبيت نجار ينيرو لكن تطبق
1: كل تتعلمتي قروم كما تابعنا لليكم برنامجاتنا للتلاله الله وتابعنا قتالو سايتنا عبايتا حليتنا للتلاله الله كما اقلال بلا لتنحيا ماكم سل سعاد بهالتوك الحلايات تنمية ناي عبي فنانين ناتن فنانيت ليا قويتهم كم سلهما فنانيت كوناما مدينة إبراهيم قلنا تابعنا قلنا بلتو بدقمان عيد بكي تسعيد بن بلدي بستيديو

0: أعزائي المشاهدين، متواصلين معكم مع البرنامج الموسيقي الخاص بمناسبة عيد الاستغلال المجيد. السنة دي طبعا قاعد نحتفل السنة 35 تحت شعار صمودنا ضماننا. أحب أهني الشعب الإريتري الموجود في الداخل والخارج وقوات دفاعنا الباسلة بالمناسبة دي. مين حيكون ضيوفنا؟ ضيفنا لما عندي قاشانا من دا أرخاوي
1: نايلومي قاشانا عبي دمتاوي تلاهايا ياب كل بهيراتنا أبو أمبر محضر موسيقى نتات إيرترا دمت قوي محمد عثمانيو مسؤول زكايدنا علال انتي كخون دمالنا بتعزبتينا كنسكر مثلني حكي سعدي
0: أكيد. أعزائي المشاهدين، زي ما قالت زميلتي ماجدة، طبعا اليوم حيكون ضيفنا رئيس اتحاد الفنانين، رئيس اتحاد الموسيقيين، الفنان الكبير، الفنان الشعبي محمد عثمان. طبعا نقول له شعبي لأنه داخل في كل لغاتنا الإريترية، داخل غنى بالنارة، غنى بالبداويات، غنى بالتجري، غنى بإيه يا فاطمة؟ بالعربي، نسيت أنا. طبعا عنده تاريخ طويل، نحن ما حنقدر نشرح لكم كثير، بس انتم طبعا تعرفوا تاريخه. وزميلة فاطمة أجرت معاه لقاء،
2: ما تقبلتنا برنامجاتنا للتلاله لا ديب اللي كما قلنا بلت أن احنا قدم ديب صورت بهالتو بدير لتحلل على حاليات دوره كفمثل على اندم بيته مثل عبي فنانة محمد عثمان لو ديناها مقابلة. محمد عثمان بزو حاليته لا أقول حلا كما أقول للذكر لا تنحى من كل حاليته عواته التي بالحلايته بامه شوية هجك أو مقابلة واديام هلينا قلنا رأيو تبحبر بدك ما نعيد بكيت وسعيد قلنا دي من التمنه دي بمقابلة قلنا كيس

في البداية أشكرك يا فطم أختي، وأشكر أسرة التلفزيون وأسرة البرنامج بصفة عامة، ويشرفني أنه أنا أتكلم عن دور الفن قبل الكفاح المسلح، بحكم أنا في الوقت ذاك يمكن ما اتولدت لكن واكبته. الأغنية الإريترية بصفة عامة، التراث الإريتري تراث يعني غني وعنده أرضية خصبة وعنده دور في لما المجتمع في وحدته في عاداته وتقاليده. التراث لعب دور كثير. لما نجي عن الأغنية الإريترية قبل الكفاح المسلح، تعتبر الأغنية الإريترية المحرك الأول للنهضة للنضال الإريتري. مثلا في مرحلة الخمسينات والأربعينات وعلى بداية الستينات، يعني كانوا في فنانين يعني مبدعين بيحكوا عن الفن، بيغنوا ويدوا مثلا الوطن بأسلوب آخر، بحكم كان في الوقت ذاك الاستعمار، نقول الاستعمار الإنجليزي في النهاية يعني. ففي أغاني يعني عملت خلت الشباب يعني يفكروا. الوقت ده كان السياسة، اتحاد العمال، الرابطة، ما أعرف إيش، إريتريا للإريتريين، ما أعرف إيش. ففي الوقت ده كان في أغاني خلت الشباب يكون عندهم انسجام مع وطنهم. ففي أغاني كثيرة. لما نرجع حتى في زمن الطليان، لما نقول مثلا زمات وأكود والأغاني اللي اتغنت له بتعكس الروح الوطنية والقوة ورفض الضغط والاستعمار. في أغاني كثيرة يعني ممكن نجيب أغاني كثيرة خالص، إذا توجدت ممكن نديكم لها أساس أنه نموذج منها تقدموه، لأنه يعني في الوقت ذاك أغاني كثيرة خالص خالص. الأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري بكل نواحيه، خلاف السياسة، أنه الوحدة في حد ذاتها أساس أنه أنت تكون يد واحد وتقاوم المستعمر. يعني دور الفن كان كبير بالذات في الوقت هذا، كان في مسرحيات جميلة، من ضمنهم ممكن أذكر فرقة تماثيل ولاد كرن سنة 58، في بعض الحاجات اللي لقيناها اللي قدرنا نعرفها كان دورها جميل، بالذات في من كرن للمنطقة الغربية. والدور هنا في أسمرة كان في فرق فنية في الوقت هذاك ودورها كان جيد. بنذكر منهم فنانين كتار، لكن عشان ما أقول فلان وفلان بنقول بصفة عامة الرسالة كانت رسالة وطنية. حتى ما نجي لسنة 60، يعني ممكن في أغاني لحد هسه الشباب يعيدوها، شقي هبوني، فاطمة زهراء، وأغاني تانية، عدي عدي، وفي حاجات كثيرة يعني أغاني. فالأغاني هذه وحدت الشعب الإريتري ضد المستعمر وضد الاضطهاد، أساس أنه إريتريا

ايوه ازي عواتي لحلت ما بقسيها استاذنا ومن لا كانت سلام بلو حمد عبد الله تنطلق اللحن منه لكن يسوس تذكرها اللي تذكرها منه. ف انا لما رحلت حق اسامه عكو بتاع وبحكمي انه طبعا انا دي بلقى شبركه عبيكو وسودان وايش وعندي المام يعني سنة امر بيه وكذا. ف سلك حساب قبل هو تنتهاجي انا قلت له عندي لحن قول له لحن بيه فقول لي جربته ولهنا اتيته انشق يوم. فبعد الحاجات اللي تبهلت علت مثلا دي بشعر كمان هلا مت بالمسلك حامد ادريس حواتي تاريخ سنة حادقتو فارس لغنة أسره والسر لمعيتو لا لا لا أدلة دم كسارة دم كسارة ارترياتا لأنه جنيست توم لا كسارة. فالمهم اشتغلنا اشتغلنا هلا حليت وقحساي قبري هوت وتارنجمنتي رونتك ايه دقا انا اتذكر اشتغلناها في منطقة سيما ساوا.

دبا بالذات مناطقنا لاجئين كل اللي ذواحي سمسم ما عارف ايش اللي قذارف وتعب كان عندها تأثير قوي. واحد الأغنية دي وقتها حليناها كالي قد تتحلل وجباته. ثالث بتقرينيا وبتقرية تثبت قبل شعر بتقرينيا قبي وحل الحلية تاتي ها ايوه. فتوقتا أكانا يعني قدمت يعني لقوك لإلى نحز عنا قلنا بصحو أبصحناه بحليل مع الظرف اللي كان موجود في المرحلة هذيك يعني.

0: هذا الوقت ذاك لو كد لها لقدام لا قل لي قل له كل قدر منطقة مسنا بالذات دي بفرقة مركزية بهلو الدب يعلو قلنا فأنا من فرقة إعلام فرقة إعلام عالكو أنا أساسا إلا إعلام إذا فرقة لي ألبو فرقة على تقول التو كد لها أنا من فرقة إعلام عالكو أقوها ساتساورا رقبانا حيلتات قيسكو منو كد أقبلكو بدير يدي فرقة إعلام سبت الأمرون علو مباشرة بهالود بسحبكو تبرق الجندة حل يعني أزي بداويت أنا غردت ولود سبت أنا والحلت للتولود أنا كلها بداويت تتهاج على التو كلها وحرس ودان فخلفيات على تقلي أنا يكتبني لبداويت لكن فكرتنا هي بوم كتبوا قلنا ربما دي بنطق أقام قل هلا قدر أسك 86 من ناو كان لا من ناو كان بيرفكتي الحلاي لا تحلى ها أوكي وهذه رسالة وطنياتها توكد لها لفنانة حتى قوميتها حقوقها لا ورو شعر لا كتب من وزارة من إعلام من إعلام من بلدك أو من نقاح ولاي نسي وإيش وكتب تحلي لأنه دار توصل رسالة للمجتمع لأنه سعى قوميات بلي حقول لنا سعى قوميات كلها نقاها قلنا ما السلام بنا توكد لها وتوعيات قلنا هبان بنا إبلا نقدر وبلا وكد لها أنا يمكن بزح بداوية أسك سمان عصر حليكم رسالة تلعلت أزي ما حل أنا بداوية مشكلات ألبوني أزي كمان ملكناه زيادة توكد لها لكن ولا لا بداويت كتبوا قلنا علو معرفتهم التلغات شوية بس جنيت بركة سبت قبو وجرار بو قلنا أسناي سنيت رئينا شكرا
1: وارث لون فارثو التاريخ سنة حاد بدو حامد لون عوات تاريخ سنة حاد بدو حاضر لقلق

اليوم دولي على حاليتنا كم سلوما قاشاينا كم أقلر إيكم دي بلا تامم لا مناسبة سنة كل ألف عسرة وسس وسلاسة وحمس سنة عيد حريتنا برنامجاتنا كم مقلم بهي قل التلاليتو إن شاء الله تمت إلا أوكاد هي بعد قاشا وبعد حاليات لا تواجهنا دي بمبل مثلنا لو كلوت مسورينا أمان تخلق كم سلوما حبن هبتوم توم لا تمتقليت برنامج أو لا متقل هلا أوقات بدحان وسلام لا تواجهنا دي بأمبل برنامج دي بإلا تامهم هلا سباتنا دماناتنا

دلت يبه ليكم سلامتنا تكبتو حيسان وحيسات متقبلتنا اخبار لساعات قلنا قدمتو كأسلب العباية رسو مرحبا لطفنا تدول مناسبة 35 عيد حرية إريتريا دي بشعب إريتريا وحكومته لكوتات أسناينا دو في مدينة دقم حري بمناسبة عيد حرية بدرس عي حبر قبط دي باقليم عن سبا مدانية عيد حرية بنيارة قلقبة كمسل تامة أمراء أمريكا ستات حكومة إيران حمش شروط عندك قدمت بليس هبط التوم جمهورية تشاينا ديب كل حول عصر 7 بليون دولار لعلى فلويات حرس أمريكا قلت السابق مسلطات أمرت بسبب هجومات إسرائيل ديب لبنان لموت وأنفار حد 3000 مسلطات حوت حبرا أرس أكبر تابعكم أزيها ديب تفاصيل ونتعدي مرحبنا إلى طفنا تدول وحكومات مناسبة 35 عيد حرية إريتريا بشعب وحكومة إريتريا الأوكوتات أسناي ندأو رئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس جمهورية غانا جون دراماني مهاما رئيس جمهورية فرنسا إيمانويل ماكرون وعام حاكم رزق أستراليا سام موستي ديبا ندأو الأوكوتات الرئيس سياس أفورقي عافية تامت وإريتريا وشعبه سلام ومتقدم تمنو لم يرحد ديبقى بسموم وسم دولهم وحكوماتهم لاند أول إكت علاقة إريتريا قلت تتطور مرادهم كم سلطة كدون رئيس عبد الفتاح السيسي عند أطلف إنقى إريتريا ومصر دي بتتطور لما زات علاقة تاريكاي تردت عند حمدا إبادق بقومات ومعاونة حبر إقل منفعة كلوت لا شعب لا أقدم لتفنات مجالات ناي حبر أهمية ديبقى بوكدي التتوقع للدرجة كم سلبات تحدى منكم تشرحها وزيرة خارجية فيليبينس تريزا لازارو بجاتا وزير خارجية السيد عثمان صالح كم إلا لتمثل لإكت ندأت مدينة دقم حري سباتنا دمانتنا بطبل سكرات لاتنا الزمان أي حبر سعي وجقرات لتيكز دي بيوم عصر 9 مايو سرقلام اتلي مناسبة 35 عيد حرية دي بفرع مفوضية ريادة أقليم قبلت وإدارة

0: مدير يد دكة محرة لا تنظم برنامج شعب بزح ومت وحم سمت بادرة تشاركو بأساسنا إلى رتب الجقراء والد بدرجات الناي 3,010 متر ولا تبعين هنا 5,010 متر ريم قلببو دي بدنقوبة تجارب لبوم أتليتات عدنا دي بلا شاركو دي بنا 10,000 متر من أوالد أوليت أولمبيكايت أتليت نازريت والدو من نادي قاش باركا كالايت ناز انت امان ايل من نادي قبلت وسال سيد سمرت مرهاوي بحتا كمسل هما من ولا تبعنا 10,000 متر جقراء اولاي يوبيل زرئيت وبحتا كالايت اقل هيمانوت برهاني من نادي اقليم قبلت وسال ساي مقوس شوماي من نادي اقليم قبلت انت قبعو تعوتون رئيس فدريشن اتليتيكس اقليم قبلت ممهر موسي كبدت يبال اسمع كلمات عيد حرية بنيارة قلت عيد قدم 5 سنة مبادرة مديرية دقة محرة لأنبطة كمسلطن دي شرحة من حال فيصل السنة دا أنبطة بدرجة أقليم عند توقلة وطنياي فرق أتليتيكس شارك ديبو قابي كمسل هلا ولتلالكم هلا حبرا مدير مديرية دقة محرة السيد يمان أبرا بترتو لبرنامج فنتوي كمسل بند حبرا دور إقل أقدو حمدا مدير عام قسم عادات وريادة أقليم قبلت السيد أبراهام يوهانسي فدريشن أتليتيكس أقليم كمسل هما وطنياي أنديت ولبرنامج قلقمل وقلو لود وجهد حمدا 35 عيد حرية أريتريا سباتنا دمانتنا باتبل سقرات بدرجة أقليم عن سبب مدالية كافي كمسل قباقلو شرحة تفاصيلنا اللي خبر حامد أبو بكر قلق أدو مقلناتو
1: 35 سنة عيد حرية سباتنا دمانتنا بتبل سقرات بدرجة تقليم عن سبا مداليت كافكم قبقى رئيس ممقر حيث لجنة عاياد السيد سراج حج شرحام لا التلوكد اللي انبوت لهلا واتتليا امعيلات للتقدم برامي ناي عادات وزمنا جقرا ريادات سامن حرية درسة كارنيفال داسات معيام كمسلي هما عفا شوارع وسمينارات كمسل شمل الشره بدرجة مديريات ما حد لشبه برامج كمسل قبي حبرام إلا كابرت أمعل قلت تنير مؤسسات ديانات وانا حكومة دوارة تنسرقية ولا قم لكم هلايا تأمرام السيد سراج الدنقوبة شعب 3 فناتة أو كاد ودي لها اللواراتات أقلو حمدام عيد حريات بدرجة تقليم عن سبا اتيوم عسرة وسلس مايوت مدينة كرن اقلق باقمتو لتركبت حبري تفهم
0: وزارة حرس شفر طبيعة دي برزقوت اتاي دور كمسل حلا قلو تحبرات دي بكل وطن لهلا وحرستوت ما تنفعتنا اللي دي بعد من تراريف عاصة وهرمو بحر لسانع شفر طبيعة قلو بو جهد قبي كمسل حلا علاقات عامة وزارة حرس حبرات اللي معاونت وزارة حرس ورزق بحر للدالل هلا شفر طبيعة دي بكل مديريات اندي بازحة تغيير ديب الحبر فريسن الهيب كمسل هلا ما تأكدام ديب باقليم مقبل هلا وحرستوت لتنفع بسبت هلا وديب بركة التاي دور سن قدم كمسل هلا بعد ما قدرت بقل السيدة أباديت عند مريم حبرت من متنع فع الشفر طبيعات حرس تايدان إل قرماي ديب بهبيري شفر فيشاي ديب وراتات حرسوم لا سد كمسل تندشرها أقدا دي بركة التاي ودافعو تبالعين لسد سبتو حرستو تبواجب قلت نفع بتفانا وزارة

عنده مريم حبرت من مطنع أفع الشفر طبيعات حرستاي دانيل جرمايدي بها بيري شفر في الشاي دي بوراتات حرسوم لا صدكم سلطن ده شرحه أقدا دي بركة التاي ودافعو طبعين لصد سبطو حرستو بواجب قلت نفع بتفانا وزارة حرس دي بدنقوبة دي بكلها وطن لهلا وحرستوت اللي التاي لا وسك ناي طبيعة الشفر دي باكاتهم من نهر لا مكتب أو هي نقطة حرس قلور كوبكم سل قدرو شرحات مدينة بازع الحلا ما صنع صناعة شفر طبيعة في الشاي عبدور دي بورح حد 7000 لتر قل أفرق مسل قدر تقارير وزارة رزق بحر لأفهم أنفار محبر تعاون أولي دورة خدمة وطن مناسبة عيد حرية دي بحنت وحدة اجتماعية محضروا عقلين مقب مراعية لاتقب قلوم صديت ودو التدريب يوم 17 مايو قراب عيت إينت لاقى برنامج دي بحرتنا إلى وحدة نظافة كيوا وبعد وراتات ودو دي بزبط عادات لا تطلع برنامج ما قرحت محبر دي باسمع وكلمات صدايت قد عام مسؤولية كل مواطن سبطة حد لا شبه برنامجات اقل لتحسب الأطفاء قدو مسؤول وحدة أتحضروت اجتماعية تعليم مقب السيد كفلوم تقليه تكيه إبا أنفار محبر تعاون أنفار أولاي دورة خدمة وطن لا تقبل سدايت حق ولحمدة بعدها مواطنين إقل لتلوى أطفاء قداء وتحسبا إتمديريات مقب دنكاليا لا صادفت بقوت ندي مال دمار أجريت دي بدار الدوايح أفان بوم ديريات مقب دنكاليا دي بيوم 13 مايو حق أزهر لا صادفت بقوت ندي بعفش دمار كمسل أجريت وكيل إيرين حبرا إبا من مؤسسة حتى لا كانت إساد دي بحد إسراء مؤسسة وبسكن كسار كمسل أجريت بعد مقدرة تحقيق مركز بوليس السيد ليبانوس برهاني شرحا سبب لا بقوت أسكلا دي تحقيق كمسل هالاند حبرا أبيات إبعجي سبت للشاقة ولا تقاربا سبت لنا زياد كمسل كيلو ميات أمرا قايد سالساي مركز بوليس نايب تلنتي تغلى مريم تك إبجهتو لحالة سدد كمسل على تند شرحة لنا دي مراقبة قلقته بشعب واديش لا ترام السبال حمدا خبر رياضة دي بغانا دي باقبت عسرة ورابع عيد بدر أتليتيكس شامبيون أفريقيا كل ألف وعسرة وسس بقبي أولمبيكاي أتليت داوي سعري رتريا مدالية دهب سرقيت أتليت داويت مال سنبت عباي دي بمدينة أكرا دي باقبت ناي 1000 متر بدرة إبا لا لتحمد بقع أولاي إن دقبة مدالية ذهب سرقة دي بلا ناي دنقوبة بدرة أتليت داويت دي بناي دنقوبة كلم 1 متر إبا رأي شفاقت كالاي وصال ساي لفقرة ولاد أتوبيا وكينيا عند بدرة إبا 13 دقيقة 16 ساني وكل ثانية نيش دعوتا إبا اللي هي رتريا حق 10 كل سنة دي با بدرة كالايت مدالية ذهب سرقية تليت أولمبيكا أتليت نقوسة أملسوم دي بسنة كل 1014 دي مروكو دي بقبت ناي 10000 متر بدرة إقل عدنا ناي سلف مدالية ذهب كمسل من حياة للذكرتو كحيسام وحيسات متقبلتنا سكلا لك قدمناه وأكبارك أبت أطل على حق ولا متعديت وأكبار خارج نقبلكم تو أمريكا ستات حكومة إيران حمس شرط عندك قدمت بليس هبت التو بأساس الرئيس دونالد ترامب عدو ديب إيران بشفلة جريد دمار سدايت كمسل إيد دفع وزبوط لحلا مال إيران كمسل إيد طلق إيران هي 400 كيلو جرام لا طورة يورانيوم أسك أمريكا إقل تعدي كمسل هم حتى مؤسسة نووية ليطا إقل تملك لبشروطات حرب قدوم هلا حكومة إيران أسك الله إقل لشروطات حديث دي بلهبط بليس رسمي من ما إيهلا قلت تكبط الهليت ما قدرت لا تحدد كم سلطة وكم حلا طلبات كليتن لا دول دي بوفاق للأبازح وقل لابزح لك قدر كم سل إي مسل لا شرحة وتقارير بدقمان دي بحرب قل إتايا الهليت ما قدرت دي بزيد مدزي كم سل هليت للشرح رئيس ترامب إيران طلبات أمريكا ده تكبطت دي بفعالية من يترجم دي بكسار عباي لسبب هجومات كم سل جريت لحزر لحلا
ኢራን እብጃታ እግል ህድግ ዶሊት ምንማታ እብጫቀት ወአትፋር ሆት ኣሜሪካ ዲቧጣንያይ መሳልሓ ተእሲር ለሰብብ ህድግ ዲፕሎማሲ ክምሰልኢት ወደ ትሓብር ህለየት ጀምሁር ቻይና ዲብ ክልሖ ል17 ቢልዮን ዶላር ለዓሉ ፈርያት ሓርስ ኣሜሪካ ግልትዛበ ክምሰልቱ ትሸርሓ ለበርናምጅ ፍገሪት ናይላ ሜርሓት ክልላ ደውለት ዲብዮም 14 ማዩ ዲብ መዲነት ቤጂን ለወድው ህዱግ ክምሰልቱ ተሓበራ እምበል እሊ ቻይና ወራታት ሸሪካት ኣሜሪካ ላቱ ቦይን ላቱ ጥያራት ግልትዛበ ክምሰልታ መሸርሓ ሪስ ዶናልድ ትራምፕ ወርኢስ ሺጂፒን ዲብ መዲነት ቤጂን ዲበወደ ውህድግ ፍገሪት ክምሰል ዓለት እግሉ ሕቡራም ዓለው ጅግራ ጂኦስያ

قبضت لها الليت ما قدرت لا تحدد كم سلطة وكم حلام طلبات كليتن لا دول دي بوفاق لا الأبازح وقل لا بزح لك قدر كم سل إي مسل لا شرحة وتقارير بدقمان دي بحرب بقل إتايا لهالليت ما قدرت دي بزيد مدزق كم سل هالليت للشرح رئيس ترامب إيران طلبات أمريكا دات كبتت دي بفعالية من يترجم دي بكسار عباي لسبب هجومات كم سل جريت لحزر لهالام إيران بجهتا إقل هدوك دوليت من ماتا إبجاكت وأطفار هوت أمريكا دي وطن ياي مسال حتى أسير لسبب هدوك ديبلوماسي كمسل إيت ودي تحبر هليت جمهورية تشاينا دي بكل حول عصر 7 بليون دولار لعارون فريات حرس أمريكا قلت الزابة كمسل تشرحا لبرنامج فقريت نايلا ميرحات كل إلا دولة دي بيوم عصر 4 مايو دي بمدينة بيجين لا ودو هدوك كمسل تتحبرا بل اللي تشاينا وراتات شركات أمريكا لا تبوين لا تطيارات قلت الزابة كمسل تعمى الشرحة رئيس دونالد ترامب ورئيس شي جي بين دي بمدينة بيجين دي بودو هدوك فقريت كمسل على تقلو حبو رام علو جغرا جو سياسة كلاف تجارة أمريكا وتشاينا دي وراتات تجارة مدرت عباي كمسل سبباتو للتهدق ديب سنة كل ألف وإسرة وكلي حد 700 بليون دولار ديب كل حول متبادل تجارة ناي كل إلا دولة ديب سنة كل ألف وإسرة وحمسية حد 400 بليون دولار كمسل كرة تقارير لأفهم إسرائيل من مأنبت وارح مارس ديب لبنان إبت ودي لهليت هجومات ناي لتقتلوا أفار البوم دي بحصلس ألف كمسل بصحة تقارير وزارة عافية لبنان حبرو زيا سعب متايت من نقري قاب عمل هلو هي أنس وأجنيت كمسل توم ومدنين لبتوم كم توم تقارير شرح إنبال اللي إبا أسك اللال التلال الهلا في راروتات عسكرية زياد سألف وكلمت للجارحو دي بهلو زياد ألف حتى نقطة كل مليون كمسل شعتر وتأمرا إسرائيل أبطر وزبط فعالي قلق بالا بس حتى اتفاقية اندكيدة ديب لبنان ودي لهليت هجومات في حتو كمسل هليت تقارير ديب شرح فنجيهن قبل هلا هدق ديبلوماسي أسك الله فقريت كمسل يتركبت من نوتو للتهدق كحيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار ندين أتمم أرس أخبار عند دقمنا قن السارح مرحلة لطفنا تدول بمناسبة 35 عيد حرية إريتريا بخطات أصلنا هنا دو ات مدينة دقم حري بمناسبة عيد حرية جقرا سعي وبدرا أتليتيكس قبط دي باقليم عن 7 مداليت برامجات حرية تما أمريكا كل ستات حكومة إيران 5 شرط عندها قدمت بليس هبطتو جمهورية تشاينا دي بكل حول عصر 7 بليون دولار لعول فريات حرس أمريكا قلت الزابق مسلط شرحات وبهجومات إسرائيل لا تقتلوا ولاد لبنان حد 3000 كمسل بازحوا تحبرا كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا نايت لساعة الأخبار التلات ممام هلينا الليلات عيد حرية بكيتا ديبن بالهيل هاي يوم سيد برنامج ديبن عديكم

عزوز السلامتنا تقبلوا فنو اير تي في ابي مكتسال تركبو خبركم تعزبتنا كما يتمسيوم نلوم سوني عست شمون تقنبوت ساعات شعات تمشت استرالوا هاقراون زيناتات حزلكم قريبا زلغو استيفانوس قرماي نمكتالكم بخبرن دعدمكو بغندي عرست زيناي فلم مراحتي هاقراتن منقستاتن بمخنيات بعلنا تنت نيوهانا ملغت السديدوم بمخنيات معلتنا تصنت استدالوس لو مريت ابا اسمرات خفيتوم ابدكم حره حبراوي غيانا صنتن سميات ايرتراويان اتلتات تساتفو وردر اتلتيكس انتخايدوم اندونيسيا توسختي 3 نفر توغن وتهدراو نواتن كاب فرنسا كمتركبه تفليطام ابمونغو تشاينان روسيان ابستفلالي عودتات زغبر متحببار عبي وصيت كمستمزغبه تغليصوم بيلاروس بمتحببار روسيا تكتيكا ولممد نيكليسا واصوارا بغيسان زرزر زينام مرحتي استفلاليا هاغراتن منغستاتن بمخنيات صنبل مبر 35 عامتنا صنات ناب حزبن منغستن ايرترا نا يوهانا ملخت سديدوم بريزيدنت ريبابليك غبصي عبد الفتاح السيسي بريزيدنت ريبابليك غانا جون دراماني محمام بريزيدنت ريبابليك فرنسا ايمانويل ماكرون كمون تقلالي ام حداري حبراوي حبت اوستراليا سام موستين ابسدد وملغتي ن بريزيدنت اسياس افوركي ملوتعنا ن ايرتران حزبان دما سلامن بلصغنا نتمنيام اتم راحتي ابت بسمومن بسم هاغراتومن منغستاتومن سدد وملغتي زمدنا مس ايرتران ممبال نزلو دليت ونارغاغيصم بريزيدنت عبد الفتاح السيسي وسيخو ابي منغو ايرتران غبصن نا معبل نزمصه دلدل تاريخو زمدنا بممغواس بزغبر كلتاوي ممخخارن موهخادن نربحك لتيو حزبتات ابزي يغلغل استفلالي مدياتن حبراوي اقداسنتن ابزلون غدياتن نا بزبر خدرجه كمزبصح زلوو صنعو امنت غليصوم منستر غديات وصاي فليبينس تريسا لازارو بوغنا نا بمنستر غديات وصاي اتو عثمان صالح تمساسالي ملخت سديدالام بمخنيات 24 غنبوت معلتنا صنت ايرترا بمكنن حبريتان غوسكواسن منستري ميكل خالص تودبه مس تاريخا واستفلالي عينتات سبورت هاغرنا زلالي سلاو مريت لومي 18 غنبوت اب اسمرا غنم محدار زوا ماكل تخفيتوم ابتي بحلقات اقلال ستاف منستري ميكل خال جنرال فليبو سولدي يوهانس تخفتس نسرعات منسترات زركبوم لعلو السبب السلطان منغستن غنبارن كومون ارمس تغبرلوم اغايشن سبورتاويانن ترخيبو نيرم ابزن مبل سالساي غزي زقرب زلون كساب 26 غنبوت كفوت كوينو زقنن سلاو مريت نغعزو استات 100 عامات تاريخ سبورت اب هاغرنا

0: مغتأوي مخانو زحبريو يركبو أب عمدي شباب نوس عمدي حسبات تري مستا حبيق وزلو قد أب تحت زبل يترف سعبينات ناي سنعات مستات الكولاو مستا كم زسنع زلونا أفلوطون زتدرتيو مستا ماتيو دحرستو سنقزي مسكولوم أب تبوتا مسايزنا برو بصوتي بزعبازي تري زبهال مستا على الكفتنا تري زبهال بواقا كبر زبالة كابوطاها قرز ماتا زخانا عينات مستيو بفلاي ويسكخا كأندي تري زبهال مستيو نتعنا خاز حاشا أب أوان مزنقعكا كم زحاشا أماراتي سلازو السد تري يبلغو زبل مقلزسا توهبا إزي مسمعكو قن سقط بالكو قد حكي كروب شغلوتون غيرو الليو إزي مستا نايبا حكي بازستا بهالا مرداتا ويات أمامتا دينا النساتيو تري زبهال نايبا حكا تري سلازخونا ديو زبل حتوتات كالسلاسل دارقا مزنقعنا ودينا كساب النوتس كابا مري زيت فالي قدينيرو تتغيسو أب عمد مزاني مللي تبعات عدمي خيو عدمي تيماتات ناتسنت أمدرخ تنعاتن سلامن إرترا تغستات ناتسنت يزنحنا مبل شامنا كفال زغري زازا مكينات قعزو أهدونا نابسمرا كاريوالا اتي زعزب وزنبركو كلو ناب عمته شحن شعتميتن سوانا ناربعتن قرق قراس مرا مالت سميناوي مبرأ صحال ملسني اوانو ساعت شمونتا نايمشت نبرا نتا رقق تين دامن تفاي ام مريتان تفا نتملو معالتي تحاي كوق عزو على مريت صحو ردردردحات مان را دردردرارو
1: دكتور بار بار بار كن كن كن كن لي زي زي بتي نهز هز دنده حتم

سلام ثانوي ار تي في هذا مكة تعال تركبو كبراتن كربان كم يتعلو لو مسلوس على سرتش على تجنبوت فرق مع الفرنسا لالو زينا تاتوش تموت زين انه زينا زقرب لكم لو عم تخليك تكاتلنا بخبر انت عدم كدما على زينا كقدم مرحتي هاجراتن من قستاتن وهنا تتسنبلنا تنتنا يوهانا ملختي سليدوم بثلاثة حمشان عام بتنازلنات عاب كندا دوبا وسعوديان بلعل دمكات تتنبيلو بمخينات معالت نازلنات استدالوا سئلة ومريد تاريخ سبورت عاب اسمرا تخافيتو عب لعلي إيران كايد استوت أنا متقعتي بمحتنتا مشارتي حجرات كم التوانزفة بريزيدنت ترامب حبيرو أمريكا مسكان

أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي. نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة بتريا المستهلك المعتاد بأهم وأبرز العناوين. قادة السعودية وهولندا ومالطا وجنوب أفريقيا وباكستان يهنئون بالذكرى 35 للاستقلال. احتفالات الذكرى 35 للاستقلال تتواصل في الخارج. افتتح معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة أسمرة. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. قارة أمريكية ضد داعش بشمال شرقي نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. إليكم التفاصيل. بعث قادة المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا وجمهورية مالطا وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية باكستان برسائل تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال المجيد. وعرض كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملك هولندا ويليام ألكسندر ورئيسة مالطا مريم سبيتري ديبونا ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار أياز صادق في رسائلهم عن تهانيهم الحارة للشعب والحكومة الإريترية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، متمنين لإريتريا دوام السلام والازدهار. وأكد القادة في الرسائل الموجهة باسمهم وباسم حكومتهم تمنياتهم للرئيس سياس أخرقي بموفور الصحة والعافية وللشعب الإريتري بمزيد من التقدم والرخاء، مرعبين عن حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة. احتفلت الجالية الإريترية في تورنتو الكندية وعدد من مدن جنوب السعودية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة ومشاركة واسعة من المواطنين والفنانين. وفي الاحتفال الذي أقيم بمدينة تورنتو يوم 17 مايو، أكدت السيدة أماريشما براهتو أن المناسبة تمثل فرصة لاستذكار مراحل النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري وتجديد العهد لبناء وطن مزدهر ومستقر. كما بعثت عمدة تورنتو رسالة تهنئة بهذه المناسبة. وأفادت اللجنة المنظمة بأن برنامج الاحتفالات سيتواصل في 21 مايو بمراسم رفع العلم الإريتري، فيما ستقام فعاليات رياضية خاصة بكأس الاستقلال يوم 24 مايو. وفي السياق ذاته نظمت الجاليات الإريترية في مدن خمس مشيت وجيزان والنماص بجنوب السعودية يومي 14 و15 مايو احتفالات وطنية وثقافية عكست تضحيات الشعب الإريتري وقيم الاستقلال بحضور أعضاء من السفارة الإريترية وشخصيات اجتماعية وجمع قفير من المواطنين. وأكد المشاركون خلال الكلمات التي ألقيت في المناسبة تمسكهم بقيم النضال الوطني واستعدادهم لمواصلة الوفاء لتضحيات الشهداء ودعم مسيرة الوطن. في جمهورية جنوب السودان اختتمت الجالية الإريترية في مدينة جوبا بطولة لكرة القدم أقيمت بين 8 فرق واستمرت لعدة أسابيع ضمن فعاليات الذكرى 35 للاستقلال. كما شهد الحفل الختامي عروضا رياضية وفنية قدمها أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة والطلاب، تضمنت أقاني وفقرات تراثية تجسد التنوع الثقافي الإريتري. وفي ختام البطولة توج فريق دندن بكأس الاستقلال وتسلم الكأس من قنصل إريتريا في جنوب السودان السيد جاي محاري. وافتتح بالعاصمة

مرة معرض فوتوغرافي خاص يوثق التاريخ الرياضة الإريترية، وذلك بمناسبة الذكرى 35 لعيد الاستقلال بتنظيم من فرع التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع. شهد الحفل الافتتاح الذي أقيم بجوار مبنى إدارة الإقليم الأوسط حضور عدد من كبار المسؤولين وقادة الجبهة، إلى جانب شخصيات رياضية وضيوف تم دعوتهم للمشاركة في المناسبة. كما قام رئيس هيئة الأركان بوزارة الدفاع الفريق فيليبوس ولد يوهنس بافتتاح المعرض رسميا. ويضم المعرض الذي ينظم للمرة الثالثة ويستمر حتى 26 من مايو الجاري أكثر من 300 صورة توثق مسيرة تقارب 100 عام من تاريخ الرياضة في، وتستعرض مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية التي شهدتها البلاد عبر مراحل تاريخية متعددة. ويأتي تنظيم هذا المعرض في إطار الجهود التي يبذلها فرع التوجيه والإرشاد المعنوي بوزارة الدفاع لإبراز الجوانب الوطنية والتاريخية المرتبطة بالحركة الرياضية. أفاد قسم العمل بأنه تم خلال السنوات 35 الماضية من الاستغلال تسوية 95% من نزاعات العمل المطروحة عبر الصلح من أصل أكثر من 298 ألف نزاع عمالي تم النظر فيه. وأوضح المدير العام للقسم السيد ولد يسوسي ليس في التصريح لوكالة الأنباء أن مختلف الأنشطة التي ينفذها القسم تستند إلى قانون العمل الريتري الذي يكفل حرية وحقوق تنظيم العمال ويوفر إطارا للحوار بين أصحاب العمل والعمال، إلى جانب تنظيم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة ببيئة العمل. وفيما يتعلق بتسجيل الباحثين عن العمل، أشار السيد ولد ياسوس إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من عام 1991 إلى 2025 تسجيل أكثر من 243,600 باحث عن عمل، موضحا أن 57% منهم توفرت لهم فرص عمل شاقرة، فيما تم توظيف 75% من المستفيدين من تلك الفرص. كما بين أن قسم العمل نفذ عمليات تفتيش ورقابة على أوضاع العمل في أكثر من 43,500 مؤسسة خلال الفترة ذاتها، حيث التزمت 28% من المؤسسات بالمعايير القانونية المطلوبة، بينما تعرضت 4% للعقوبات، في حين تم توجيه إنذارات ل 18%. وأشار المدير العام لقسم العمل إلى أن إريتريا أصبحت عضوا في منظمة العمل الدولية عام 1993، ووقعت على 8 اتفاقيات أساسية تابعة للمنظمة الدولية للعمل. نظمت بمدينة كرن ندوة توعوية للمواطنين والشباب العامل في مؤسسة الدولة في إطار برامج الاحتفال بالذكرى 35 للاستغلال، تحت عنوان صمود الشعب الإريتري والإنجازات التي حققها خلال الفترة من 15 إلى 17 من مايو الجاري. وشارك في الندوة سكان إدارة الضواحي إلى جانب تنظيمات الشباب العامل، وتناولت المحاضرات مسيرة نضال الشعب الإريتري والتضحيات التي قدمها عبر مختلف المراحل، إضافة إلى النجاحات والإنجازات التي تحققت بفضل الصمود والإرادة الوطنية. وأوضح المسؤول السياسي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة السيد مولوت اسفا مرعم أن ما وصلت إليه إريتريا اليوم هو ثمرة للصبر والثبات والتضحيات التي قد شعب الإريتري على مدى سنوات طويلة، مؤكدا أن الصمود أصبح سمة متجذرة في الهوية الوطنية الإريترية تنتقل من جيل إلى آخر. وأشار إلى أن الحفاظ على الاستغلال وتعزيز مسيرة التنمية يتطلبان المزيد من العمل المشترك والوحدة الوطنية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا لمواكبة التطورات العمال العالمية واستكمال مسيرة البناء الوطني. في الختام أعرب المشاركون عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه البرامج التوعوية، مؤكدين دورها الكبير في رفع الوعي الوطني وتعزيز روح المسؤولية والانتماء. يواصل برنامج الادخار والقروض المصغرة مول جهوده الرامية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مديريتي حقات ومنصورة عبر توسيع خدمات التمويل المصغر ودعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة. وأوضح مسؤول المؤسسة في المديريتين السيد أمين أرأيا في تصريح لوكالة الأنباء
أن البرنامج يوفر قروضا بفوائد رمزية للمواطنين العاملين بصورة فردية أو جماعية في مجالات الرعي والزراعة المروية والتجارة والحرف وتنمية الثروة الحيوانية، إلى جانب العاملين في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات البرنامج بلغت 1640 مستفيدا من مديرية حقات، و698 مستفيدا في مديرية منصورة، مضيفا أنه تم خلال عام 2025 توزيع أكثر من 3.5 ملايين نقفة كقروض، فيما تجاوزت المبالغ المحصلة 6.8 ملايين نقفة. وبين السيد أمين أن المؤسسة تبذل جهودا مكثفة لتغريب الخدمات من المواطنين عبر استخدام البنوك المتنقلة للوصول إلى المناطق المختلفة، ما يسهم في تقليل مشقة التنقل وتوفير الوقت والمال على المستفيدين. وقع حريق في إدارة ضاحية أفنبو بمديرية وسط دانكاليا يوم 13 من مايو، ما أدى إلى خسائر مادية وأضرار واسعة في الممتلكات. أوضحت الشرطة أن الحريق اندلع من إحدى المنشآت قبل أن يمتد إلى نحو 20 منشأة ومسكنا مجاورا، متسببا في أضرار كبيرة. وأشار المحقق في مركز الشرطة الثالث السيد ليبانوس برهانة إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق، مبينا أن طبيعة المباني المشيدة من الأخشاب والمتقاربة فيما بينها ساهمت في سرعة انتشار النيران واتساع نطاق الأضرار. بجانبها أوضح قائد مركز الشرطة الثالث المقدم تخلى مريم تكية أن الوضع كان بالغ الصعوبة، مشيدا في الوقت زاده بالجهود الكبيرة التي بذلها المواطنون وأفراد قوات الدفاع للسيطرة على الحريق ومنع امتداده. سيداتي سادتي، إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. وفي الأنباء العالمية، أعلنت بيلاروسيا التي تستضيف أسلحة نووية روسية أنها تجري تدريبات على استخدامها ميدانيا. وقالت وزارة الدفاع في بيان أنه من المقرر خلال التدريبات وبالتعاون مع الجانب الروسي التدرب على نقل الذخائر النووية وإعدادها للاستخدام. وذكرت الوزارة أن التدريبات ستختبر جاهزية الجيش لنشر الأسلحة النووية في مناطق مختلفة من البلاد. وتتشارك روسيا البيضاء حدودا مع روسيا وأوكرانيا وثلاث دول أعضاء بحلف الشمال الأطلسي الناتو. وافق الرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في عام 2023 استضافة صواريخ نووية تكتيكية روسية. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكوم أن الولايات المتحدة شنت قرارات جوية جديدة على تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا، حيث يتصاعد التمرد من الحركة المتطرفة. وقالت أفريكوم في بيان أنها نفذت بالتنسيق مع الحكومة النيجيرية ضربات عسكرية جديدة ضد تنظيم داعش في شمال شرقي نيجيريا، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. إلى ذلك قال المتحدث باسم الشرطة في بيان أن 17 شرطيا قتلوا خلال هجوم على مدرسة القوات الخاصة التابعة للجيش النيجيري في ولاية يوبي. حث الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قيادات الجيش على تعزيز الجاهزية العسكرية في الوحدات المنتشرة قرب الحدود مع كوريا الجنوبية، داعيا إلى تحويل الحدود الجنوبية إلى القلعة الحصينة بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية في بيونغ يانغ. جاءت تصريحات كيم خلال اجتماع عقده مع قادة الفرق الأولية العسكرية، حيث ناقش معهم خطط جديدة لتقوية وحدات الخطوط الأمامية وتطوير قدراتها العسكرية والتقنية في إطار استراتيجية تهدف إلى رفع مستوى الردع ومنع اندلاع أي مواجهة واسعة. وفق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، شدد كيم على ضرورة إحداث تحول كبير في منظومة الردع العسكري، مؤكدا أن الجيش سيعيد صياغة أولوياته الاستراتيجية. ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر منطقة غوانغتشي جنوبي الصين، مما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى وفق ما أفادت به وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة أنباء شنخوا الرسمية أن الزلزال ضرب مدينة

يويتشو في غوانغتشي، مضيفة أن شخصا واحدا لا يزال في عداد المفقودين. سادة والسيدات، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وإليكم تذكيرا بأبرز العناوين. رؤساء دول الحكومات يبعثون برقيات التهنئة بعيد الاستقلال. احتفالات المواطنون بالخارج بذكرى عيد الاستقلال. افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بالعاصمة الأسمراء. بيلاروسيا تجري تدريبات ميدانية على أسلحة نووية. القارات الأمريكية ضد داعش بشمال شرقية نيجيريا. كوريا الشمالية ترفع مستوى الجاهزية العسكرية قرب الحدود. حتى جديد اللقيا، تقبلوا أجمل التحيات مني ومن الفريق العامل، وفي أمان الله وحفظه.

المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من أمام ساحة نرى

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم، نحييكم من أمام ساحة السيتي بارك، ونحن ننقل لكم عبر الفضائية الإرتية فعاليات احتفالات البلاد بالعيد 35 للاستقلال المجيد. صمودنا ضماننا. ومشاهدينا، انطلقت الآن الساعة 2 بعد الظهر تماما فعاليات الكرنفال الشعبي، هذا الكرنفال الذي يقام سنويا والذي تشارك فيه كل مديريات وفعاليات الإقليم الأوسط. مشاهدينا، في هذه السانحة تتجسد لنا لوحة جميلة، لوحة تراثية ولوحة شعبية، حيث تشارك المديريات الإقليم الأوسط 13 في هذا الكرنفال، وهي تجسد القوميات الإريترية التسع، القوميات بفلكلورها الشعبي، القوميات بتراثها، القوميات بأزيائها الشعبية، القوميات برقصاتها الشعبية الفلكلورية. تشارك في هذا الكرنفال مشاهدينا هذه المديريات 13، النساء والأطفال والشباب والرجال والكبار، ويجسدون هذه اللوحة الوطنية التي تجسد الوطن ككل في هذه الساحة. مشاهدينا، نترككم مع هذا الكرنفال الجميل الذي تحرك من دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية حتى يصل إلى ساحة الفاتح من سبتمبر، حيث تقام هناك فعاليات ثقافية وفنية أخرى. نترككم مشاهدي الكرام مع هذه اللوحة الجميلة.
1: ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኣብ ውሽጥን ወፃን ብምዃን ንኣገልግሎት ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣብ ምክትታል ትርከቡ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን

0: المشاهدون الكرام، كما تشاهدون في هذه اللوحة الجميلة، هذه اللوحة الرائعة، هذه اللوحة التي تجسد الوطن ككل هنا في هذه الساحة في شارع الحرية، حيث تحرك الكرنفال، الكرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، بمناسبة الذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا، تحت شعار صمودنا ضماننا. مشاهدينا كما تشاهدون، هذه هي قومية العفر التي شاهدناها، التي سارت في مقدمة هذا الكرنفال، قومية العفر التي تسكن في إقليم جنوب البحر الأحمر بكل تقاليدها وبكل تراثها وبكل ما تمتلكه من فلكلور شعبي رائع. مشاهدينا، رأينا الأزياء الشعبية التي ترتديها قومية العفر، وهنا أيضا الرقصات الشعبية التي يرقصها أبناء قبيلة العفر والأزياء التقليدية، وسنتواصل مع بقية القوميات. مشاهدي الكرام،
1: خبركم تعزبتنا كابزي كابس مرا بغطة عزفنا زلو مريد كارنيبالينا أب مكتال نركب زلونا زحجك ريو تنحنا بهر بهر عفار كوينو بهر عفار أب دوبا وبحري زركوبو كوينو بتنو عنداتات سقومو بقسنتين مكفاف عسان زفلتو بهراتيوم سلاز خونه نتبهر زوكل استفلالي مريت حزومو زسعسعو استفلالي نبرت اكدادن اومن تليتومن اب مرعي نركب اللونا سيعبنون كلن بهراتنا بكلن اسان زباتات ناي كتما اسمرا توكيلن كل بحالتاتن اب مرعين زركبا زلوا كتكاتاتولنا دقيمنا بخبرن عدم.
0: مشاهدينا، تأتي الآن قومية النارة، هذه القومية التي تسكن في إقليم القاش بركة والتي تمثلها إحدى مديريات الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال الشعبي، قومية النارة وملابسها التقليدية ورقصاتها الشعبية، حيث نشاهد الرمح ونشاهد الدرجة ونشاهد الرقصات والقفزات التي يرقصها أبناء قومية النارة في هذا الكرنفال الشعبي بمناسبة ذكرى الاستغلال المجيد. مشاهدي،
1: زي حجن ريو زلنا مريت دما بهلي ناي بهر نارا غينو بهر نارا عبد المبرق وغن ناي روبا غاش زل كبو كريم بهر نارا عبد كل بهراتنا بس بهر كناما مثال زلوا مزيرو كل ريو زلنا دما كل ناتو بلاوي تفيتن زومو أزيو دسرت دمو قواه دما زن روسان زوالات ناي كتمانا كتما أسمرا أبو خراب ركبالوها. Thank you.

مشاهدينا، لا زالت فعاليات هذا الكرنفال الشعبي تتواصل من العاصمة أسمرة، وهذه القوبيات الإرتية وهذه اللوحة الرائعة التي نشاهدها هنا في شارع الحرية وشارع الشهداء عبر الكرنفال الشعبي الذي تحرك من ميدان أو دوار الشدة مخترقا شارعي الشهداء والحرية وصولا إلى ساحة الفاتح منذ سبتمبر. مشاهدينا، ما نشاهده أمامنا الآن هي قومية التجري التي تمثلها هذه الكوكبة الرائعة من الشباب والشابات في أزياءهم التقليدية الجميلة، الجلباب والسديري والسيف والعصا والدرجة والرخصات والتصفيفات الشعر التراثية لقومية التجري الشليل وعبد الله كاني، نشاهدها هنا في هذه اللوحة الجميلة الرائعة في هذا الكرنفال الشعبي.

0: ከምዝኸበርኩም ተዓዘብትና ሕጂ ድማ ብሄረ ትግረ ኣብ ምርኣይ ንርከብ ኣለና። ብሄረ ትግረ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ሰሜናዊ ደቡባዊ ምብራቅ ኣፃድፍን ከበሳታትን ዝርከቡ ብሄራት እዮም። ብዙሕ ኣፋዊ ያታን ዝተፈላለዩ ውርሻታትን ዝተፈላለየ ባህላዊ ሳዕስዕትን ካልእን ዝውንን ብሄር እዩ ብሄረ ትግረ፣ ከም ኩሎም ብሄራት ናይ ሃገርና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ከዓ ንኡሳን ዞባታት ናይ ሃገርና ዝተወከለ ዝተፈላለየ ልብስን ትልሂትን ተወኪል ኢና ንሪኦ ዘለና።
1: المشاهدين الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر الفضائية الارتية وهذا البث المباشر لفعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستقلال. مشاهدينا، قومية الرشايدة تمثلها هذه المجموعة التي نراها بأزيائها التقليدية بالجلباب الأبيض والعمة، والنساء بالعباية السوداء والنقاب والسيف، والرقصات قومية الرشايدة، هذه القومية التي تسكن في إقليم شمال البحر الأحمر ولها عاداتها ولها تراثها الخاص والجميل. مشاهدي الكرام،
0: زي خبركم تعزبتنا حجرما بهير الرشايدة إنا نرزلنا بهير الرشايدة ببسحي أبقام أقم سمين أو بحر الزركوب خينهم سبق ساقماوين أبرا زلون بهيريهم ንኡሳን ዞባታትና ተወኪሎም ኣብዚ ክትሪኦም ከለካ ድማ ኣዝዩ ደስ ዝብለካ ንኣለባብሶኦም ንትርሂቶም ዝውክል ዝተፈላለየ ንጥፈታት ኣብኡ ካብቶም ብሄር ብዘይኮኑ ክትሪኦ ከለካ ብሄራትና ማዕርክ እንደይ ተዋሂዶም ኣለዉ፣ ማዕርክ እንደይ ናይ ሓደ ብሄር እቲ ሓደ ክኢልዎ ከም ዘሎ የርእካ።
2: Thank you.

0: قومية البلين، هذه القومية التي تشكل هذه اللوحة الرائعة، قومية البلين بملابسها التقليدية وبتصميماتها التقليدية وبأغانيها الفلكلورية الرائعة. مشاهدي الكرام، في هذا الكرنفال، كرنفال عيد الاستغلال، هذا الكرنفال الشعبي التي تجسده مديريات الإقليم الأوسط 13 عبرها القوميات الإرثية 9، قومية البلين هذه التي نشاهدها أمامنا مشاهدينا الكرام برهصاتها التراثية الفلكلورية الجميلة وملابسها التي يغلب عليها الطابع الأبيض، الجلابية البيضاء القصيرة والسديري الأسود وعبد اللكاني والأزياء الجميلة لفتيات قومية البلين مشاهدينا في هذا الكرنفال.
1: ብሔረ ብሌን ክትዝክር ከለኻ ንኸተማ ኸረን ኢኻ ትዝክር። ብሔረ ብሌን ኣብ ሃገርና ብብዝሒ ዝርከብሉ ከባቢ ከረንን ከባቢዮን ኮይኑ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ድማ ንብሔረ ብሌን ዝውክል ዝተፈላለየ ክዳኖምን ትርኢቶምን ኢና ንዕዘብ ዘለና። ከምዚ ኢሉ ኣብዚ ብዘለዋ ንእሳን ዘባታት ተወኪሎ ክትሪኦ ከለኻ ኸ ኣዝዩ ደስ ብለካ። ካብ ከተማ ኣስመራ ካብ ጎደና ሓርነት ብቐጥታ ዝፍኖ ዘሎ መደብ እዩ። ንምሉእ ትሕዝቱ ናብቲ ናይ ብሔረ ብሌን ዘብልዎ ዘለዉ ክነብለኩም ክሳብ ካልእ ብሄር ዝመፅእ ሰናይ ምክታል።

0: مشاهدي الكرام، قومية الكنامة، قومية الكنامة والذي تجسدها هذه اللوحة الجميلة، قومية الكنامة برقصاتها المميزة وملابسها المتميزة مشاهدينا وضرباتها القوية على الأرض في هذا التراث الشعبي الجميل مشاهدينا في هذا الكرنفال، كرنفال الاستغلال.
1: እቲ እንሪኦ ዘለና ብሄር ድማ ብሄረ ኩናማ ኮይኑ ብሄረ ኩናማ ኣብ መንጎ ሩባጋሽን ባረንቱን ዝርከቡ ብሄር እዮም። ከምዚ እንሪኦም ዘለና ድማ በዘን ንሳን ዞባታት ናይ ከተማ ኣስመራ ተወኪሎም ንባህሎም ዝገልፅ ዝተፈላለየ ምርኢት እናተካየደ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብሄረ ኩናማ ካብ ኩሎም ብሄራትና ፍልይ ዘብሎም ንልዕሊ 25 ዝኸውን ዓይነት ትልሂታት ዝውንን ናይ ጥበብ ብሄር ምዃኑ እዩ። ሕጂ ድማ ኣብ ጎደና ሓርነት በዘን ንኡሳን ዞባታት ተወኪሉ ኣብ ምቕራብ ይርከብ ካሎ ንምስትምቓሉ ናብኡ ኸነብለኩም።

0: እዩ ብሔረ ትግርኛ ብብዝሒ ኣብ ከበሳታት ናይ ሃገርና ዝርከብ ብሄር ኮይኑ ከም ኩለን ብሄራት ናይ ሃገርና ናቱ ባህሊ ናቱ ትልሂት ዝተፈላለየ ሒዝዎ ዝንቀሳቀስ ሒዝዎ ዝለሀ መሳርሒታት ይርከብ። ስለዝኾነ ኣብዚ ብዝተፈላለያ ንኡሳን ዞባታት ምርኢት ናይ ትግርኛ ናይ ባህሊ ትግርኛ ናይ ባህሊ ባህሊ ናይ ብሄረ ትግርኛ ኣብ ምዕዛብ ኢና ንርከብ ዘለና ሕጂ
1: المرتفعات الإريترية وقومية التجرينية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال قومية التجرينية نشاهدها هنا وهي تجسد هذه اللوحة الفلكلورية الرائعة الأزياء التي يرتدينها نساء قومية التجرينية وكذلك الرجال والتي يغلب عليها اللون الأبيض مشاهدي مع الدق على الطبول والرغصات والرقصات الجميلة الرائعة التي تتميز بها قومية التجرينية مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال بمناسبة أعياد الاستغلال.

0: أعزياء الفتيات وأعزياء الفتيان ورقصاتهم الكيكي وكل تقاليد التي تحملها وكل الزخم الذي تحمله قومية الساهو في هذا الكرنفال، كرنفال الاستغلال بالذكرى الخامسة والثلاثون للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدي الكرام في شارع الحرية.
1: زي خبركم تعزبتنا حج دما نقروم طباقه بهرساهو انا اب مكتال نركب زلونا بهرساهو اب صادف دوبا مبرق ساب غولاغوم كما كان بحري زرغاح بوتا ينبرو منبابرم دما بهرشايو ناي بعلوم تلهيتن بحالم زوننو بهريام كمزي نريوم زلنا لخلن نسان زباتات توكيلهم اب غودارنت كتريام كان خدما ازيو دس زبليو سلاز هنا نستمقر نابوم كنبلكم ብሄረ ብዳዊት ብብዝሒ ኣብ ምዕራባዊ ፃደፍ እዮም ዝርከቡ ሰበክሳ ግማዊ ህወት ምስ ጉስነት ዝዓብለሎ ናብራ ድማ ኣካል ናብርኦም እዩ። እዞም ብሄር እዚኦም ካብ ኩለን ብሄራትና ዝፍለጥሉ ብምርባሕ ኣግማል እዩ። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድማ እዚ ኣብ ኢድ እዞም ተላሃይቲ ዘሎ ዝተፈላለየ ንብረት ባህላዊ መሳርሒ ናይ ብሄረ ብዳዊት እዩ።
0: قومية البداويت وأقليم القاشمركة مشاهدي الكرام، قومية البداويت بأزيائها التقليدية وأغاني ورقصات الكواس والمسنقو الربابة مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال، وهم يجسدون لوحة رائعة بمناسبة أعياد الاستغلال المجيد في شارع الحرية. مشاهدي الكرام في هذا الكرنفال الشعبي قومية البداويت هي إحدى القوميات الإريترية العريقة التي تسكن في إقليم القاش بركة مشاهدي الكرام.

0: المشاهدون الكرام، ما زلنا معكم ونحن ننقل لكم فعاليات الكرنفال الشعبي بمناسبة أعياد الاستغلال المجيد. مشاهدينا من العاصمة أسمراء من أمام ساحة سيتي بارك، وهذا الكرنفال الذي تحرك من ميدان الشدة ومرورا بشارع الشهداء إلى شارع الحرية وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. مشاهدي الكرام، والذي تشارك فيه كل مديريات الأقليم الأوسط 13 بمناسبة أعياد الاستغلال، وهي تجسد هذه اللوحات الجميلة لكل القوميات الأرثية، القوميات الأرثية التسعة. مر هذا الموكب مشاهدينا وشاهدنا جميع القوميات وهي تمر بأزائها التقليدية ورقصاتها الشعبية وكل عاداتها وكل تقاليدها الجميلة الرائعة. مشاهدينا، أمامنا الآن هذه اللوحة والتي تشكل الساهو وتشكل قومية النارة، وكذلك هناك بعض القوميات الأخرى التي تأتي في هذا الموكب الجميل الرائع. مشاهدي الكرام، بمناسبة أعياد الاستغلال، وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزمتنا كابتي كابس مرات بقل كاز فرنا زلو مدب مريت كارنيفال عم كتالة تركب عليكم زي مريت زي عب شدة قرنا سمعتات جميرو ناب قرنا حرمت ناتوقع زي يوم زرينا زلو حجي عب سيتي بارك مراخب نايزان كلتين عبيت قرناتات بمخانينا نزي مريت نابهم نبلو زلنا زي مريت نخلن بهراتنا زوكلة استفلالي بهلن زحزة مريتيو اللباب ساخدان نايتن بهرات إذن أو سعسعة استفال عليه نبرت بحبشة نخلن بهراتنا إذا قلت استفال عليه نقرات بمحازيهم زوم كلهم مالد عسرت سلستة نوسان زوباتات نخلن بهراتنا وكيلهم عبزي عب سيتي بارك زريونا زلو سلزغنة لقينا نملا حزبي أفترا نزي سمر مرئيتنا كارنيبا.

المشاهدين الكرام، ما زلنا معكم مشاهدينا ونحن ننقل لكم هذا الكرنفال الشعبي، كرنفال الاستغلال، الذكرى 35 للاستغلال المجيد. صمودنا ضماننا مشاهدي الكرام، تابعنا معا هذا الكرنفال الذي شاركت فيه مديريات الاقليم الاوسط بكل ادارات ضواحيها مشاهدي الكرام، الطلاب والشباب والمراه وهي تجسد القوميات الإريترية التسع، هذه القوميات الجميلة بكل ألوان طيفها وبكل عاداتها وبكل تقاليدها مشاهدي الكرام، وأزيائها التقليدية ورقصاتها الفلكلورية. مشاهدينا، ما زلنا معكم ونحن نتابع هذه الفعالية الجميلة بمناسبة ذكرى الاستغلال. ما زال الكرنفال يتواصل، والآن تأتي مجموعة من المعاقين، معاقي حرب التحرير الذين وهبوا حياتهم فداء لهذا الوطن ولهذا اليوم، لهذا الاستغلال الذي جاء بثمرة تضحياتهم. مشاهدينا الكرام، سنتواصل معكم عبر هذه الفعالية الجميلة.

0: صمودنا ضماننا شعار الذكرى 35 للاستغلال. المجيد مشاهدينا الكرام، ونحن معكم في نقل فعاليات الكرنفال الشعبي. مشاهدينا، هذه اللوحة الجميلة التي نشاهدها شارك في صنعها سكان الأقليم الأوسط بكل أطيافهم وبأزيائهم التقليدية الجميلة وبرقصاتهم التراثية والشعبية التي تعبر عن مكنونات وجماليات كل القوميات الإريترية التسع، جسدها مواطنو الإقليم الأوسط في هذا الكرنفال. ولازلنا نتابع هذا الكرنفال مشاهدينا وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر بكل هذه الجماليات وبكل هذا الإبداع وبكل هذا الجمال الذي يضفيه سكان الإقليم الأوسط بكل مديرياتهم 13، وهم يجسدون القوميات الإريترية التسع. مشاهدي الكرام،
1: تسعات بهرات زتفلالي عينت زلو تلهيت زتفلالي اللبابسة زتفلالي المقاقبة زتفلالي بهلاوي نبرتات جنكا عاد لبي هنا اب ودنا سماتاتن ودنا عرنتن اب مكتال مركبتلنا زي خبركم زي خبركن انت عزفنا زي كاب اسمرا كاب سيتي بارك بقطا سفنا زلو مريت كارنيفاليو حجي حزبي بحبرت بمخان يقول لنا بهراتنا توكله استفلالي على بابسا لبيسو اب حقوسن اب مزلالن اب طمعتن اب ويلان يزور كبزلو لكننا ملا حزب ايرترا وحنا مبل 35 عام بعد نازل نتكا اب كعكا لو صنعتنا وحسنا.

0: المشاهدين الكرام، كنا معكم في نقل هذا الكرنفال الشعبي بمناسبة عيد الاستقلال. صمودنا، نضالنا، الذكرى 35 للاستقلال المجيد. مشاهدينا الكرام، تابعنا معكم هذا الكرنفال الشعبي الجميل الذي تحرك من دوار الشدة وصولا إلى ساحة الفاتح في سبتمبر. مشاهدي الكرام، وفيه سدى سكان الإقليم الأوسط القوميات الإريترية التسع بكل زخمها وبكل جمالياتها بكل إبداعها بكل فلكلوريا. مشاهدينا، سننتقل الآن في هذا البث المباشر كمتابعة ومواصلة لهذا الكرنفال للفعالية الثقافية والفنية التي ستقام في ساحة الفاتح من سبتمبر. نتمنى لكم متابعة ممتعة، وكل عام وأنتم بخير.
1: خبركم تعزفتنا عب سيتي بارك بوغان لبعنا تنه تتبارق مرباتنا سنكاتات تنحنا لقلن انتدار الإنسان الزباطات تنهارون تفلالي مريد تقرر تنحهم رحز بعل كنيات ناتنه تتخون لنا ناتمننا عجي عب بحث مسكرم تمسا سالي لبعنا تنه تتبارق مريد تقطريم وغنا برخمسات رحز كنيات بعنا تنه تنعبنا وعزنا

نمتلاقي حيان من وحيزة كتابت انتنا وحكيزة قرشق قرشق أبو تشقق أبسنجرو أزام البرغة وعيد ما يسلق وحسيسو سبع صدي مريب تخسكيسو

يوم بالوحي زيت كتابة تنتنى وحكي زيت قدق قدق أبوه قدق قدق قد سنجره قد سمه برغة وعيد ما يسلق مسيس

سادتي وسيداتي الحضور الكريم المتابعون عبر الفضائية الإريترية،

0: إذانا ببدء هذا البرنامج فلنقف جميعا دقيقة صمت في ذكرى الشهداء.
1: مدبنا نمجمار نذكرى سماعتات ندالو قبيع قولواب سماعتاتنا نذكر

0: ثم بعد ذلك الفنان تصفى ألم هبتي عزال دعرو بلغة التجرايد الأشعار لكحساي قبر هوت، أيضا الألحان لكحساي قبر هوت. عقب ذلك الفنانون تصفاي محارف حيرة صيغة تخل سنبت تدروس تخلاي دبال تجرينيا زيما تصفاي محارف حيرة قتمي تصفاي محارف حيرة سلمون درار متابعة شيقة
1: سناي مكتتال مسكو جلة بحلقة حمارة بجلة الهيت أدماس رحوس كنيات ناتنات
2: Thank you.

0: كان هذا محتوى هذا البرنامج الذي أتاكم في إطار احتفالات البلاد بالذكرى 35 للاستقلال، وجاء في ختام كرنفال الإقليم الأوسط، وبث من هنا من ساحة الفاتح من سبتمبر. نجدد التحية لكل مواطن إريتري ولكل محب لهذا الوطن بالخارج والداخل، وكل عام وأنتم بخير، والبلاد تظل في عزة وشموخ.
1: سعبو الدلاوي مدب حجراوي أو هاديش ماجلة بعلات مسكومشن بهلن سبورتن إيرترا
0: أغربت مدب قجلة بهلي كي يحمرت
1: دايركترات مدب إيوب حابتاب ولا سلاسة عقبازقي يماني حابت ميكائيل بار
0: ألاي تلهيت موسيقي داني قجلة تلهيت أدماس
1: موسيقى نياتات دانيال قبل زابير بيز جيتار أمبساجر إيوب كرار هيوان جبريوت ليد جيتار حسين علي باركاي ليد جيتار جيمي عبد الله كيبورد نتبرعب غريسوس ود شاول درامس موال ولدو كونغا فيليمون عندوم ترامبيت فرويني تولدي ألتو ساكسفون سيراك إياسو تينر ساكسفون زريد قرماي تينر ساكسفون يماني زوانجيل شامبوكو
0: تقبلتي يوهانس يوسف راغويل الأزار راهيل تصفاي قدينا يماني
1: كيلاتا سرعة دمتن برهانن شام قلاب تغلاب حيل ميكيل حمد إدريس أمانيل كيداني مدهاني حبتي أحمد عمر
0: إلكتريشانات حدش قبر مدهن أمانيال مسفن
1: مرحتي مدب تسفو كيروس قراي نصر الدين عبد الرحمن
0: مسقانا تكنو غاردن مزناقع ماكل
1: فلي مسقانا منيستر زينا من محدار زو ماكل كومون كوربوريشن إلكتريك إيرترا.
0: نختم برنامجنا بالنشيد الوطني
1: مدمنا كموترو بهاجرا مزمور سلزازم ناغرا مزمور كلهنا حاف نبل

0: زي أب حد عامة عسرت على التورحي إريغا زي عرف زي دكس كل جزي أبصر حزلو إلي توصو
1: بس إن شو صواع إمداد بهال هادو كابتوم قداموت مسرتي ناي حزب وحالتات كفلي وهادي إنيرو كم إلامة ودماء كل جزي دقف وهاب أقول قلت ناس وارز ملكت ذهب زنابريو
2: علامة نايزي لوجستيك أتقن سنكنكا حد خابتهم مسرة هويان نايو الدسب كم عينة مقبي ألباسات وزيتهم زدلي نقارات مغربين.

0: سرح زغلو عقمتات يوم قلطافن تعزازفنتن سمعت واننتن بعبي دما توفاينت تبجاونتن جغنتن كمت مرت كوينم سريحه سلازخونه دما كندز مررن تمرره نتزي كال زبحال كمت خالاين تسغراين حسيبهم امينومن اب كل مدايات كسرحو استرايو مع سرت ورارات زمكنه اتحيال امنتن زينغنق متكلنيو
1: اتاد فطرنتايو اب كل خوابيتاتنا ارتراس ناش دجنات يتفطيرو ناش دجنات يجيب ناش دجنات اب كل بوتا مسريتكا ذي دجنات زقا قسيلو خمنطاب ناي زيتي نعبه نعبه يزخيد نيرو نتوغ كا ازيو ناب زياده تنقسقس ندقيرو مصيو ابت دحر مسمر بفلاي مالتيو
0: ህዝባዊ ግንባር ካብ ኣዝዩ ፅንኩር ኩነታት ምክልኻልን ፀረ መጥቃዕትን ናብ ፍፁም ስትራቴጂ ተበግሶ መጥቃዕቲ ክወስድ ዘኽኣሎ እቲ ቅኑዕ ሓበሬታን ርትዓዊ ገምጋምን ወገንን ጸላየ እዩ ቀጻሊ ሚዛን ሓይሊ ከጽንዕን ብኡ ክሰርሕን ዝኣክል ጻዕርታት የካይድ ነበረ ነቲ ብምርብራብ ዘዳኸሞ ሓይሊ ሰለስተ ዝተኣሳሰረን ግንባራት ብምጥማር ናይ ድሕሪ መስመር ሓይሊ ብምድልዳል ኣብ ዝተፈላለየ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ብምውሳድ ሞራል ሰራዊትን ህዝብን ኤርትራ ብምብራኽ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ናብ ባይታ ከውርዶ ተራእዩ ብዓብዩ ድማ ናይ ኮማንዶ ዓቕምን ምትግባር ሓይሊ ናብ ዝለዓለ ደረጃን ኣብፅሕዎ

دلدي بليكم قادر سلامتنا تبتحكم حيسام وحيسات متقبلتنا يوم 10 سع مايو كلالف 10 وستون. ساعة السمان قابلنا إلى ساعة أخبار قبت عدوى خارج اللي تقدمته كما يدوب عبي أرس أخبار الأستبدي مير حتلت فناتي دول مناسبة عيد حرية الأكوتات أسناي ندوه لو شوارع مدينة أسمرة كارنيفال حرية كبام. مناسبة 24 مايو أمع الحرية أسمرة عفس ورك الستار. ديب أخبار خارج من تعدى رئيس أمريكا إيران ستوت على هجومات كم أبطري وشرحاء. أمريكا مثل كندا لعلى الاتفاق عسكرية كم أبطري وتحبر. وأمريكا كرع على بترول روسيا تنازلات رئيس الضوء. أرس أخبار طبعا نحكم دي بتفاصيل أخبار قنا تعديم ميرحة السعودية هولندا جمهورية مالطا جمهورية قبلة أفريقيا جمهورية باكستان مناسبة 3 و5 سنة عيد حرية الشعب وحكومة إريتريا لقوتات أسنين دو ملك سعودية سلمان بن عبد العزيز ولي أحد محمد بن سلمان ملك هولندا ويليام ألكسندر رئيس مالطا مريم ستيري رئيس قبلة أفريقيا سرير رامافوزا كمسل هما رئيس مجلس وطني باكستان ساردر اياز صديق التال كاتوتوم اقل الا كابرت امع حريتكم اقل شعب وحكومة اريتريا اسنايكم اتنبل حبن للسمع عنا اطلب له نيتهم سنية شرحو التا بسميتهم وسميت حكومتهم لند اول اكوتات اقل رئيس اساس اوف ورقي عافية تامنت اقل اريتريا وشعبه هي السلام ورهية اتل التمنو علاقة كل الا دولة اقل تتطور وتلحيسة مرحلة السدايت اقل تتطور لبوم تانية اكدو. مناسبة 3 و5 سنة عيد حرية يوم 10 مايو العصر تقد شوارع مدينة أسمرة ناير كرنفال قربان اللي متعاون مفودية عادات وريادة وإدارة تقليم مقب اندت نزمة مشاركة 10 3 مديريات للسرقة لبرنامج قوميات إريتريا لشرح لتفنات تقبط لشمل اتقبي من شارع شهدان دت بقسا بشارع حرية اندودة اتهيل الميدان سبتمبر تمام اتهيل الميدان سبتمبر اتقبا بصورات فن للتلقى مناسبة مدير عام قسم عادات وريادة تقليم مقب السيد اسمرومت أقبرهان تسمع يا كلمة ابن دالنا وقال استشهادنا لركمنا حرية علب 3 و5 سنة دورت من مهليت لمن أجله للدفع استشهاد وناي مالف يقادو كمسل تودحام شعب أقليم مقب قل عيد حريته ابن يارة قل العيد للتحزم داليت ودى كمسل تسانحل حبره السيد اسمروم قل مشاركة أو أم

0: مشاركة زياد 13,000 شعب و حتكلا 1,000 شباب بوم لا قربة كارنيفال تأمر تنايو كم سلتو حبرام التا بس السعيد للتليت عففن قدايم وسب ورات فن بقدم واحد عايس ودقيم حليت قدما مناسبة 24 مايو أمع الحرية بقسم حبري وأتفازعت وزارة الدفاع لتنزمة مثل تاريخ لتفناتة جنس ريادة عدنا لتآمر عفسور اليوم 18 مايو تسمرة سمت إدارة أقليم مقب كستام التقائد عام هيئة أركان وزارة الدفاع جنرال فليبوس والد يوهنس لتكستت مناسبة وزارة لبتون وقولام سبسلتت حكومة واجبات كمسلهما عزومت لقبت قلوم قاش ريادين حضرام علو التلي قل سهل سيد إينات لتقدم لها الله وسك عسرة وسس مايو كسوت للأسم من عفسور أقل حرار مقسنة تاريخ ريادة تتعدنا لتاين وزياد سلس من سورة أقل عفيق قارب هلام قسم حبرة وتفازعت وزارة الدفاع دعامة مثل شهداء ريادين للتآمر سور أقل عفيق قارب كمسل على للذكرتو اتقبل 3 و5 سنة عيد حرية من لقربة زيادة كل أمس 9,000 مكحدة تشقل لساعة 5 مئتايت بعركم سلسكبة قسم عمل شرحان مدير عام نايلة قسم السيد والدي يسوس إليساق الإيرينا لها بيا حبري كل لقب أوراتات تحرية حقوق ومتنزام شكالة للأدم من دي مجالات اجتماعية اقتصاد وعادات لشمل أواج قانون عمل إريتريا اتو لركزكم على والدحام تسجيل حيزية شغل باكسس السيد والدي يسوس اتلا للذكرة سنوتا زياد كلمة 34,600 حيزية شغل للسجل اتلو 7,500 من نوم كسوت أكان شغل كم سال تركبو اتشرح 7,500 من لتركبة أكان شغل أنفار كم سال يممو اتا لا أنفار يممو اتهي أكان لتقلب ومقدرة مهنة سبت ايتم كم سال تودحام من سنة 1901 مؤسسات مراقبة شغل كم سلقبا لا حبر السيد والديسوس 10,800 قانون لا تليا اتقبا 400 كم سل جازية كم سلهما اقل 500 قومات اقل 10,000 هي تحذير كم سل تهيبين اتأمران إريتريا سنة 1903 نفر وطنية منزمت عمل اندقبت اتسمان مؤسسات اتفاق الدنيا منزمت عمل كم سل فرمت للتأمرتو إريترين سكان تورونتو كندا ومدائن قبلة سعودية سباتنا دمانتنا بتبل سقرات ذكرى 53 سنة عيد حرية بنيارة عيدو تقرير قلها لقناتو حامد أو بكر قل قدموتو
1: إريترين سكان تورونتو كندا ومدائن قبلة سعودية سباتنا دمانتنا بتبل سقرات ذكرى 53 سنة عيد حرية بنيارة عيدو اليوم 17 مايو مدينة تورونتو اتجت مناسبة مشاركة زايدة ناي مواطنين وابصب ورات فن نايرت علت السيدة أمارش مبرهتو مسؤولة شؤون قنصلية كندا اتقل أسمعت كلمات 53 سنة عيد حريات تنذكر وطن طور اقنبنا قلدنا لنجدد التا كابرت علت كمتا ودحت التا سبمز إدارة له مدينة بنوسوم لا حضر والتا مناسبات مدير مدينة تورونتو أوليفيا شو لقت أسناي ندام لكنات هلا اليوم 21 مايو عادة سقلت باندرة إريتريا 24 مايو هي برنامج ريادة قلكاس حرية قلق باكمتو لبس حتى النحبري تافم حدبا شبي جالية إريترين اتمداين قبل السعودية بهلة الخميس مشت جيزان وأنيماس اليوم 14 وعصر 5 مايو اقل حرية وفضلة للدفع والقال لشرح لدفناتا فن بلقم لبرنامج عيدو اتا أنفار سفارة دولة إريتريا ولجنة عايات كمسليفوما بزحام مواطنين لا حضر والتجتمع اقل مناسبة لشرح كلمات قدمام مشاركتنا إلى مناسبة مدافع الشعب وقوات الدفاع حقول حمدو أمان الشهداء قلت ممو لبوم تمدالي تبدقمان أكدو إبجات بعد جالية إريترين الجوبة جمهورية قبل السودان مناسبة 53 سنة عيد حريات اتفنق سمان فرق ولا تبعن لتنظماتهم تكاتيما لمناسبة أنفار محبر وطن أوالد أنسات إريتريا لتفنات وراتات ريادة وفن قدم أيام الدنقوبة فريق دندن اند تعوتا كاس حريات من قنصل إريتريا قبل السودان السيد أقاي محاري كبت

0: Ja.
1: كم أخبار قبل تعطح ولا ما تعديتي بأخبار خارج لقبلكم؟ مرحبا بكم.

ميرحت قطر سعودية وإمارات أقول لك بس حسوب لا على هجومات أقول إذا منو كم سل طلبوا منو لشرح رئيس ترامب ليكا أقول هدق أردت أقول تدفع وقم هبام منها إيران طلبات أمريكا أن تكبتت تمدد حجار اتوفاق حقو لي بتحت هجوم دقوب كم سلقبتة رئيس ترامب بتوساك حبرا رئيس ترامب إيران حتى مؤسسات نووية ليطة قل دي حد قل بعدات كله قل تدبو و400 كيلو جرام لحية يورانيوم ات أمريكا قل تعدل لبل شروطات حديث قدمت كم سلهليت للتأمرتو أمريكا مثل كندا على مجالات عسكرية وأمن لركز اتفاق معاونة كم سلب طرطات أمرات كندا اتمدت كالإيد حرب الدينا لتفرم اتفاق تعاون تحشم كم سلئه اللي لشرح رئيس ترامب عدو كم أبطر التحبرة اتفاق كل إلى دول مسكوبة منطقة دمان قل تركب لأمما كم سل على كندا لكن مجال دور كم إيه لا قل رئيس ترامب بتوساك حبرة حكومة كندا إلا أمريكا لنسأت مصدر باكس سسك إلا بليس هايبت يلي اتنين اللي تطور حديث تفنقك الإلى دولة كله قلها لا فنجير زياد قل أكيو كم سلك قدر وقم الهيبو رئيس ترامب كندا حمسة وحتى ولاية أمريكا قل تقبأ كم سلك قدر بدقمان التا متاس دي بس القد دي بلها بيشرح قل حكومة كندا كم سلك قد صباهي للذكرتهم اللي شرح اللي بدقوب لا سكر رئيس وزراء كندا مارك كارني عدو ات أمريكا دي مجالات عسكرية واقتصاد قلت زم منه لتلاكي تانحتو نايدن قوبة خبر أمريكا كروع على بترول روسيا عداقاتات علم قل اتجه تحالفة ورح أبريل لا وديتو تنازلات بتوساك قل سلاسة مع الأترايمتو لا مستار بدرجة علم كلو قلها لا مقادع بترول قل تهون اندت بهلا كمسلتو أمريكا تحبر الليل اتمت هاوان عداقة ليت اندي قبي اتهرار زب بترول روسيا هو تاي دور كمسل سبب هي لشرح اللام مبل اللي ما لا مستار علاقة روسيا وامريكا قلت سنة ترس سنة قلت هالقلة كمسل قدر محللين شرحو امريكا وروسيا تكل مجالات علاقة قل اسنية نسأل اللي مبادرات فقري السنة تتركم منها كمسل هليت للشرح حيسان وحيسات ما تقبلتنا رأس اخبار دادا قمنا قبل الصراح منكم ميرحت لتفناتي دول مناسبة عيد حرية لقوتات أسناين الدهلو شوارع مدينة أسمرة كارنيفال حرية قبعة مناسبة عسرة وأربع مايو مع الحرية التأسمرة أفسور كالستاء رئيس أمريكا إيران ستوتل على هجومات كم أبطر يشرحا أمريكا مثل كندا على

0: روت، روتا،
1: ايه يا بي،
0: انت عايز تكست؟
1: نمت تكست دالوزي انا بسخه اي تبالي انا استا محيره عاترت ترف من دلت حلي
0: من دعي من كنت صحفل كده اسخه طفلت يوم
1: وا يا بي تمام قد قال لي
0: انت ما لتيدو انت صحفل كسل على اسخه طفلت يوم نعي تحويل النمبر سخه دافل لك اللي خي بدو يكوي قبل كني
1: وي بس والله فس قدس اتايبيني بحق دي الزربه خب افكاتي
0: ايه في قاع زول كيو سبكو يصحف الكزلو
1: اتاود تسرع انا تقونت انت قرت تنزعبو خسبي
0: بقفك تصفدو حجي كويس بره هاللي زلو لك عرات قديف كابسالون ممكن كاسكي سيكون كنيا نيرو مالتي
1: انت خفتن كارتون متاتيت كان رو ابيتا زي اللي سلي تفطر
0: حجي مساخي مقياقن من يعني كان بالا اللي ناني اي نسخن مكايف تايخونا
1: تي مالت كاي
0: تي مالت هيدو سرا خصوعي سرا يخصوعي
1: نمتاي سدرنا نصوع بعدنا نفتحو نقل نغر نمتاي سلسي اكل نتولو
0: انت يزفتح زفتح حلن زفتح تمسيخه اني سن بمفلا يطرح لنا نفتحو
1: نمتاي دي خلاص درا خصوعت بنزلها
0: كنفتح
1: وي انت خليت تشكن طري الكاس كنفتح
0: حجي زي ما حساب يكون ازي وهلو لي الو ما انت مره
1: ايوب بسمعي تزاربهم بتها وقت وصلنا مزلخه نغرات صبح نقول قطع صخعب
0: كندي في الراد تعسني حرك
1: حرس كخم قال كاي هون تفتحنا دقنا خنت هي هون صبح نقول
0: انت كي يكونوا كم زعاب وزلو يعابي ولاد ود ولاد اندام صاخي كاب حسابي كتكون في الخيط في التنيخ
1: قدف ايوب قدف
0: زيت قدفت هناتي دحرجي قصكن دمص ما اسكن كريك يدلني حرك
1: بقى قصين لمصباصين تريني تدلنيها
0: هوتي كحلك النيخي
1: بس كم حل
2: اسمعنا تعمر زنا قص كمانا عمرا حكي بالك شويه فيا بلا تلكمش
3: فيا شويه ده
2: زبرت بالي
3: جا
2: بلا تنبر
3: وي دار دار
2: دار ويلا اذا افرت بالي اتخو بالي اتخو ريا بو عمرا اذا اسمع لك موت يا زلمه
3: ملاك موت كنت اسمع
2: ايا خصتو ميتو ابشا خصتو عريفات زي كوينو بره يمر قلو لا تغيد انت تنمق على اي من زيف الثيني بلتنجا
4: ما بخبو يا غامل اكبوتي كامزقين كاي
2: طايد اخلو قبريل بسراتاو انا نخمتي معين السرات كم جاي يزا تنمقو مطا ما بايدا مروا كالو تاسمو مطا زيبو مزلو قصا يمزقو بما بجو عريق قدامي تتصاوعي تنسقنا نعا اسل ازريا فتيني اي كبونا منين لكا خمتنا
4: نعنا ونقلين كانت تخونا
5: إزلا أنا ذي الكهزو تغفأ رأس مريدة كالأكالي
2: رأس مريدة بعفو اللي يحتو نقره كان قال له مبايل إذ موزقوب كوزين القير
4: أقرب من كاركاك
2: أتاك نفاي تخو تخونا بلا كالو خي توكو سامو دحار مز السرزي كي تباتخن
4: ويلا ما أخصاب كنتو تمتا تخوينا ما قدن مستعلمي
2: حراي مو مكير كاتفلت أزيت نقرني
4: بغم أي فلتا بلحن سنع عينا نكسي
2: انا مو غامبر
5: انا نزل صراحه نجات هذا زتما كان اش مالو
4: قالو خلوا عطو انا بقنت بس انا هيدا من
2: نقرر ما نفرح
4: من يو
5: نادا عمي
4: نهلك
5: عمنا ليس ايضا
2: زي متصع خيط متصع كيف جنيت
5: نايني كانت
2: اوه كده

إن شاء الله الفاضل طابت أوقاتكم من الفضائل الإريتريا نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء. وفي البدء نستهل بأهم وأبرز العناوين. قادة السعودية وهولندا ومالطا وجنوب أفريقيا وباكستان يهنئون بالذكرى 35 للاستقلال. تنظيم كرنفال ثقافي في شوارع أسمراء على شرف ذكرى الاستقلال. الاتحاد الوطني للمرأة ينظم برنامج بمناسبة ذكرى الاستقلال. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم. روسيا تبدأ مناورات نووية بالتزامن مع زيارة بوتين للصين. أمريكا تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. بعث قادة المملكة العربية السعودية ومملكة هولندا وجمهورية مالطا وجمهورية جنوب أفريقيا وجمهورية باكستان رسائل تهنئة إلى شعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 35 للاستقلال المجيد. وعرف كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وملك هولندا ويليام ألكسندر ورئيسة مالطا ميريام سبيتيري دي بونو ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس الجمعية الوطنية الباكستانية سردار إياز صادق في رسائلهم عن تهانيهم الحارة للشعب والحكومة الإريترية بهذه المناسبة الوطنية المجيدة، متمنين لإريتريا دوام السلام والازدهار. وأكد القادة في الرسائل الموجهة باسمهم وباسم حكوماتهم تمنياتهم للرئيس السياسي أفورقي بموفور الصحة والعافية وللشعب الإريتري بالمزيد من التقدم والرخاء، معربين عن حرصهم على تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بالتعاون المشترك إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة. أقيم اليوم 19 من مايو كرنفال ثقافي في الشوارع الرئيسية لمدينة أسمراء احتفالا بالذكرى 35 للاستقلال المجيد. وعكس الكرنفال المنظم بالتعاون بين مفوضية الثقافة والرياضة وإدارة الإقليم الأوسط ومشاركة 13 مديرية في الإقليم الأزياء والرقصات التقليدية للقوميات الإريترية التسع، حيث انطلق من شارع الشهداء وصولا إلى ساحة الفاتح من سبتمبر. وقال المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في الإقليم الأوسط السيد اسمه رمز جابرهان في الكلمة التي ألقاها في الفعالية الثقافية والفنية في ساحة الفاتح سبتمبر أنه على الرغم من أن الاستقلال الذي حصلنا عليه بالكفاح البطولي والتضحيات الكبيرة قد مر عليه 35 عاما، إلا أن النضال المرير والتضحيات المقدمة تعتبر حدث تاريخي لا يمحى من الذاكرة. أوضح بأن سكان الإقليم الأوسط قاموا بالاستعدادات اللازمة للاحتفال بيوم استقلالهم باحتفالات باهرة، وأن الكرنفال الثقافي المنظم بمشاركة أكثر من 13 ألف من الشعب وحوالي 2000 شاب مثالا على ذلك. تضمن العرض الثقافي المصحوب بالرقص أغاني وطنية لفنانين مخضرمين وشباب. نظم الاتحاد الوطني للمرأة برنامجا في العاصمة أسمراء في 19 من مايو بمناسبة احتفالات الاستقلال يعكس بطولات المرأة الإريترية في النضال التحرري والدفاع عن السيادة الوطنية. حضر الفعالية التي افتتحتها وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. عرض في البرنامج فيلمين ثقافيين يعكسان دور المرأة الإريترية في ضمان السلام والأمن البحريين والعملية المستمرة لتنفيذ أمانة الشهداء استنادا إلى التاريخ الحقيقي. أوضحت منسقة البرنامج السيدة زايد مسن أن تاريخنا الموثق يسهم كثيرا في التقاء صمود الشباب وتمتين الوحدة الوطنية، حيث يعمل الاتحاد في السنوات الأخيرة بتوثيق بطولات المرأة الإريترية. رافق البرنامج المنظم تحت شعار صمودنا ضماننا أنشطة فنية. احتفلت الجالية الإريترية في تورنتو الكندية وعدد من مدن جنوب المملكة العربية السعودية بالذكرى 35 لاستقلال البلاد تحت شعار صمودنا ضماننا وسط أجواء وطنية مميزة ومشاركة واسعة من المواطنين والفنانين. وفي الاحتفال الذي أقيم بمدينة تورنتو يوم 17 من مايو أكدت السيدة أماريش مبرهتو أن المناسبة تمثل فرصة لاستذكار المراحل النضال والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري وتجديد العهد لبناء وطن مزدهر ومستقر، كما بعث عمدة تورنتو رسالة تهنئة بالمناسبة. وأفادت اللجنة المنظمة بأن برنامج الاحتفالات سيتواصل يوم 21 من مايو بمراسم رفع العلم الإريتري، فيما ستقام فعاليات رياضية خاصة بكأس الاستقلال يوم 24 من مايو.
وفي السياق ذاته نظمت الجالية الإريترية في مدن خميس مشيط وجيزان والنماص بجنوب السعودية يومي 14 و15 من مايو احتفالات وطنية وثقافية عكست تضحيات الشعب الإريتري وقيم الاستقلال بحضور أعضاء من السفارة الإريترية وشخصيات اجتماعية وجمع قفير من المواطنين. وأكد المشاركون خلال الكلمات التي ألقيت في المناسبة تمسكهم بقيم النضال الوطني واستعدادهم لمواصلة الوفاء لتضحيات الشهداء ودعم مسيرة الوطن. وفي جمهورية جنوب السودان اختتمت الجالية الإريترية في مدينة جوبا بطولة لكرة القدم أقيمت بين 8 فرق واستمرت لعدة أسابيع ضمن فعاليات الذكرى 35 لاستقلال المجيد. كما شهد الحفل الختامي عروضا رياضية وفنية قدمها أعضاء الاتحاد الوطني للمرأة والاتحاد الوطني للطلبة والشباب تضمنت أقاني وفقرات تراثية تجسد التنوع الثقافي الإريتري. وفي ختام البطولة توج فريق دندن بكأس الاستغلال وتسلم السيد سجاي محاري الكأس من قنصل إريتريا في جنوب السودان. أفاد المدير العام لقسم التنمية المعمارية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد تسفا مريم يوهنس أن الاستثمارات التي تم ضخها في الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات في السنوات الماضية من الاستغلال حققت نتائج كبيرة في حياة السكان. وذكر بأن عدد المدارس ارتفع من 6 إلى 48 مدرسة وتم بناء مدرستين داخليتين متوسطة وثانوية في طيعو وأفنبو ليسهم ذلك في نمو المشاركة في التعليم. وحول الخدمات الصحية أوضح بأن الأقليم كان يمتلك مستشفى واحد فقط في عصب قبل الاستغلال وتم حاليا إرساء 16 مؤسسة صحية منها مستشفيين في طيعو وعدي وتسعة عيادات في إدارة الضواحي ومركز صحي في عصب إلى جانب مستشفى دحتم المرجعية الأقليمي. وعن البنية التحتية الزراعية أوضح بناء مجرى تحويلي لسيول قحرو وإيكعلي وسدود دباي سيما وأفنبو ورومالو بسعة تتراوح بين 70 و300 ألف متر من المياه. أجرى البرنامج الوطني لمكافحة العمى عمليات جراحية مجانية للعيون بالتعاون مع مكتب الصحة في الإقليم الجنوبي لأكثر من 1000 مواطن في مديرية مايمنه. أوضح طبيب العيون في مستشفى الإقليم المرجعي الدكتور مكنن أبرهلي إجراء العمليات الجراحية ل 152 مواطنا لإصابتهم بعتام عدسة العين والقرنية ومحجر العين. وذكر مسؤول الخدمات الصحية في المديرية الممرض أسمروم أسقلوم إعطاء مئات الأشخاص أدوية ونظارات طبية بعد الفحوصات الطبية التي أجريت ونصح بضرورة التعامل بعناية.

مع العيون وتناول الأدوية التي يصفها المتخصصون الصحيون. وشكر إدارة الضواحي والجهات الأخرى على مساهمتهم في نجاح البرنامج وحث على استمرار مثل هذه البرامج. كما أعرب المواطنون الذين خضعوا للعمليات الجراحية عن امتنانهم لوزارة الصحة لتركيزها على السكان في المناطق النائية وتوفير الخدمات لهم. أفاد قسم العمل بأنه تم خلال السنوات الـ35 الماضية من الاستغلال المجيد تم تسوية 95 من نزاعات العمل المطروحة عبر الصلح من أصل أكثر من 298 ألف نزاع تم النظر فيه. أوضح المدير العام للقسم السيد بليسوس أليسا في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية أن مختلف الأنشطة التي ينفذها القسم تستند إلى قانون العمل الإريتري الذي يكفل الحرية وحقوق تنظيم العمال ويوفر إطارا للحوار بين أصحاب العمل والعمال، إلى جانب تنظيم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المرتبطة ببيئة العمل. وفيما يتعلق بتسجيل الباحثين عن العمل، أشار السيد وليسوس إلى أنه تم خلال الفترة الممتدة من عام 1991 وحتى العام 2025 تسجيل أكثر من 243 ألفاً و600 باحث عن عمل، موضحا بأن 57% منهم توفرت لهم فرص عمل شاغرة، فيما تم توظيف 75% من المستفيدين من تلك الفرص. كما بيّن أن قسم العمل نفذ عمليات تفتيش ورقابة على أوضاع العمل في أكثر من 43,500 مؤسسة خلال الفترة ذاتها، حيث التزمت 28% من المؤسسات بالمعايير القانونية المطلوبة، بينما تعرضت 4% للعقوبات، في حين تم توجيه إنذارات لـ 18%. وأشار المدير العام لقسم العمل إلى أن إريتريا أصبحت عضواً في منظمة العمل الدولية عام 1993 ووقعت على 8 اتفاقيات أساسية تابعة للمنظمة الدولية للعمل. نظمت مدينة كرن ندوة توعوية للمواطنين والشباب العامل في مؤسسات الدولة في إطار برامج الاحتفال بالذكرى 35 للاستغلال المجيد تحت عنوان صمود الشعب والإنجازات التي حققها خلال الفترة من 16 وحتى 17 من مايو الجاري. وشارك في الندوة سكان إدارات الضواحي إلى جانب تنظيمات الشباب العامل تناولت المحاضرات مسيرة نضال الشعب الإريتري والتضحيات التي قدمها عبر مختلف المراحل، إضافة إلى النجاحات والإنجازات التي تحققت بفضل الصمود والإرادة الوطنية. وأوضح المسؤول السياسي للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد ملؤ تسماريامة أن ما وصلت إليه إريتريا اليوم هو ثمرة للصبر والثبات والتضحيات التي قدمها الشعب الإريتري على مدى سنوات طويلة، مؤكدا أن الصمود أصبح سمة متجذرة في الهوية الوطنية الإريترية تنتقل من جيل إلى آخر. وأشار إلى أن الحفاظ على الاستغلال وتعزيز مسيرة التنمية يتطلبان المزيد من العمل المشترك والوحدة الوطنية، خاصة في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا لمواكبة التطورات العالمية واستكمال مسيرة البناء الوطني. وفي ختام الندوة أعرب المشاركون عن تقديرهم لتنظيم مثل هذه البرامج التوعوية المهمة، مؤكدين دورها الكبير في رفع الوعي الوطني وتعزيز روح المسؤولية والانتباه بين مختلف فئات المجتمع. يواصل برنامج الادخار والقروض المسقرة جهوده الرامية إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين في مديريتي حجات ومنصورة عبر توسيع خدمات التمويل المسقر ودعم الأنشطة الإنتاجية المختلفة. وأوضح مسؤول المؤسسة في المديريتين السيد أميني أرأيا في تصريح لوكالة الأنباء أن البرنامج يوفر قروضا بفوائد رمزية للمواطنين العاملين بصورة فردية أو جماعية في مجالات الرعي والزراعة المروية والتجارة والحرفة وتنمية الثروة الحيوانية إلى جانب العاملين في المؤسسات الحكومية. وأشار إلى أن عدد المستفيدين من خدمات البرنامج بلغ 1641 مستفيدا في مديرية حجات و698 مستفيدا في مديرية منصورة، مضيفا أنه تم خلال عام 2025 توزيع أكثر من 3.5 مليون نقفة كقروض، فيما تجاوزت المبالغ المحصلة 6.8 مليون نقفة. وبيّن السيد أميني أن المؤسسات تبذل جهوداً مكثفة لتغريب الخدمات من المواطنين عبر استخدام البنوك المتنقلة للوصول إلى المناطق المختلفة، بما يسهم في تقليل مشقة التنقل وتوفير الوقت والمال على المستفيدين. وفي ختام تصريحه ثمن التعاون القائم بين المدراء والمستفيدين في تنفيذ البرامج التنموية، داعياً المواطنين للاستفادة من خدمات برنامج الادخار والقروض المسقرة لتحسين مستوى معيشتهم وتعزيز أوضاعهم الاقتصادية. هذا وقد تأسس برنامج الادخار والقروض المسقرة في مديرية حجات عام 1996 وفي مديرية منصورة عام 2002. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على

السيد العالمي توعدت إيران برد سريع وحازم على أي عدوان جديد ضدها بالتزامن مع تفعيل دفاعاتها الجوية في أصفهان وجزيرة قشم بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرجاء هجوم عسكري كان مقررا الثلاثاء. وقالت وكالة مهر الإيرانية أن سبب تفعيل الدفاعات الجوية في أصفهان غير معروف، وهو تطور جاء بعد وقت وجيز من تفعيل ممثل فوق جزيرة قشم الاستراتيجية المطلة مباشرة على مضيق هرمز نتيجة رصد مسيرات صغيرة من نوع كواد.

من أن يرتكبوا مجدداً ما أسماه خطأً استراتيجياً وسوء تقدير. وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تحدث فيه ترامب عن أن تطوراً إيجابياً في المحادثات مع إيران أقنعه بإرجاء الهجوم على طهران، مشيرا إلى أن هنالك فرصة جيدة جدا لتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق مع إيران سيمنعها من الحصول على سلاح نووي. بدأ الجيش الروسي مناورات نووية تستمر 3 أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد في وقت صعدت فيه كييف ضرباتها بالطائرات المسيرة، فيما يستهل الرئيس فلاديمير بوتين زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة للاتحاد الروسي تجري من 19 وحتى 21 من مايو 2026 مناورات على تحضير القوى النووية واستخدامها في حال وجود تهديد بعدوان. وتجري التدريبات التي تشمل أكثر من 64,000 فرد و 7,800 قطعة من المعدات العسكرية لمحاكاة الاستعداد لاستخدام القوات النووية في حال تعرض للهجوم. وأوضحت الوزارة أن قوى سلاح الصواريخ الروسية وأسطولي الشمال والمحيط الهادي والطيران بعيد المدى ووحدات من لينينغراد ومناطق عسكرية مركزية ستشارك في تلك التدريبات. علقت الولايات المتحدة الأمريكية تعاونها مع كندا في هيئة استشارية مشتركة تعنى بالشؤون الدفاعية أنشئت قبل 86 عاماً في أحدث فصول التوتر الذي يسود العلاقات بين البلدين الجارين. تأتي الخطوة في عقاب فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية على كندا ودعواته المتكررة إلى جعل البلد الولاية الأمريكية 51. ويحث ترامب حلفاء الولايات المتحدة التقليديين على زيادة الإنفاق العسكري وتقليص اعتمادهم على الحماية الأمريكية. وكان كارني شدد في خطاب ألقاه خلال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا على أن النظام العالمي يعاني من تصدعات، ويضم المجلس ممثلين عسكريين ومدنيين للولايات المتحدة وكندا، ويتولى دراسة قضايا الدفاع المشتركة وتقديم توصيات سياسية إلى حكومتي البلدين. قالت السلطات الصينية أن الأمطار القذرة التي هطلت على جنوب البلاد ووسطها تسببت في فيضانات عارمة مما أسفر عن وفاة 12 شخصا على الأقل وإغلاق مدارس وشركات واضطراب حركة النقل وإمدادات الكهرباء. وأكدت السلطات أنها بدأت عمليات استجابة طارئة في عدد من المناطق المتضررة. وذكر تلفزيون الصين المركزي أن 8 أشخاص على الأقل ألقوا حتفهم بعد سقوط شاحنة تقل 15 عاملاً زراعياً في نهر بمنطقة غوانغشي في جنوب غرب الصين وسط هطول أمطار غزيرة. وأضاف أن 3 آخرين لقوا حتفهم جراء سيول اجتاحت قرية منخفضة في هوبي، بينما لقي شخص آخر حتفه في مقاطعة هونان بجنوب البلاد. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه جرى تعليق الدراسة في مدارس وشركات وخدمات نقل، وأن السلطات تجلي سكان بعض المناطق في هوبي وهونان. شكرا لفضل في نهاية النشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. قادة السعودية وهولندا ومالطا وجنوب أفريقيا وباكستان يهنئون بالذكرى 35 للاستقلال. تنظيم كرنفال الثقافي في شوارع أسمراء على شرف ذكرى الاستقلال. الاتحاد الوطني للمرأة ينظم برنامج بمناسبة ذكرى الاستقلال. إيران تفعل دفاعاتها الجوية وتتوعد برد أسرع وأشد على أي هجوم. روسيا تبدأ مناورات نووية بالتزامن مع زيارة بوتين للصين. أمريكا تعلق مشاركتها في مجلس الدفاع المشترك مع كندا. شكرا لفضل بهذا، نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: في خريف عام 1998 شن نظام الوياني قزوة السافر على حرمة الأراضي الإريترية، فجربت إرادة الصمود لدى المقاتل الإريتري مرة أخرى. لقد راهن الذين لا يعرفون حقيقة الشعب الإريتري على بقاء إريتريا دولة مستقلة بعد أن تبجح رموز الوياني معلنين أنهم سيفرضون سيطرتهم على إريتريا في غضون ساعات. وصمود الأسطوري والاستعداد للتضحية كان هو العنصر الحاسم في معركة الوياني ضد الشعب الإريتري، فانتصرت إرادة الإنسان على ترسانات الأسلحة التي جلبها الوياني بمليارات الدولارات. وهكذا ظلت قيمة الصمود أمام العواصف إحدى القيم الهامة التي تميز الشعب الإريتري عن غيره من الشعوب. الاعتماد على الذات. إن فكرة الاعتماد على الذات في كل شيء، وإن بدت كفكرة جديدة أو مستحدثة، إلا أنها في الحقيقة ضاربة الجذور في ثقافة الشعب الإريتري. فالإنسان الإريتري ومنذ الأزل معروف بحب العمل والكد وبذل العرق والجهد من أجل تأمين لقمة العيش، وهو إنسان ينبذ التسول والاتكالية وانتظار مساعدة الغير.
1: أيضا في هذه الفترة الهم الإريتري كان موجود اللي هو الاعتماد على الذات. بدري طبعا الاعتماد على الذات من خلال الإمكانيات الخاصة، الإمكانيات الذاتية للجبهة الشعبية، عبر التعاون مع الشعب، عبر الارتباط بالشعب، عبر الارتباط بالقطاعات الشعبية وبالاتحادات الجماهيرية، بحيث أنه الجبهة الشعبية تعتمد على نفسها في التسليح من خلال ما تنتزعه من الإثيوبيين، الاعتماد على الذات من خلال القيام بمشاريع زراعية ومشاريع تنموية، شق الطرقات، بناء مدارس، بناء مستشفيات، وهذه كلها كانت من من من من إمكانيات ذاتية دون أن يكون في هناك اعتماد على الخارج أو على مساعدات أو على دعم خارجي، بقدر ما كان هو التركيز على إنجاح برامج الاعتماد على الذات.
0: فالسلاح الذي يستخدمه المقاتل لم يأتي هبة من أحد، ولم يتم شراؤه من الأسواق، بل تم انتزاعه من العدو أو تم إعادة تشغيله في ورش الصيانة التي أنشئت في القاعدة الخلفية للثورة. كما إن الأغذية والمؤن التي يعتمد عليها المقاتل هي من مصادر محلية يقدمها الشعب الإريتري في الأراضي المحررة أو شبه المحررة، أو يرسلها المهاجرون الإريتريون من الخارج.
1: كان النجاح كان في الاعتماد على الذات، يعني التسليح بتاع الجبهة الشعبية ما حدث، ربما قد يكون في بعض المساعدات، أنا أقولها مساعدات يتيمة من بعض الأطراف، خاصة في الآونة الأخيرة بعد الثمانينات، شوية أسلحة، شوية ما بعرف من العراق، شوية أسلحة، شوية زخائر من سوريا، شوية زخائر من السودان. الشيء الأساسي، العتاد الأساسي للجبهة الشعبية هو كان مما تسلبه من العدو، يعني كل الدبابات هذه تقريبا 100% من الدبابات اللي سلبت واللي استخدمها الجيش الشعبية كانت الدبابات إثيوبية، استولى عليها المقاتل بجهده بعرقه وباستيلاءه عليها. كافة المدافع، مدافع 122، 120، 130، مدافع الهاوزر الثقيلة، مدافع 120 الهاون، الرشاشات الثقيلة، مضادات الطيران، الصواريخ المضادة للدبابات وللمدرعات، كل هذه كانت إمكانيات استولت عليها الجبهة الشعبية من خلال تقديمها للتضحيات والاستيلاء على

بالإضافة إلى ذلك أنشئت في القاعدة الخلفية للثورة العديد من المصانع التي توفر المتطلبات الأساسية للثورة، مثل مصنع الأحذية البلاستيكية ومصنع الأدوية ومصنع الفوط الصحية وغيرها من معامل وورش صناعية.

التحرير أيضا واصل الشعب الإرتي نهج الاعتماد على الذات في جميع التحديات التي واجهته في مسيرة بناء الدولة، وتأكيدا لاستغلالية القرار السياسي وردءا لأي تأثيرات خارجية على مسيرة التنمية، أعلنت الحكومة الإرتية في وقت مبكر أنها غير راقبة في وجود المنظمات الإغاثية أو ما يطلق عليها اسم المنظمات الإنسانية، التي أثبتت التجربة في الكثير من البلدان أنها منظمات غير مفيدة وأن مدارها أكثر بكثير من المساعدات الرمزية التي تقدمها. ورغم أن الكثيرين عابوا على الحكومة الإرتية تسرعها في التخلص من المنظمات الإنسانية، إلا أن تكشف ممارسات هذه المنظمات في بعض البلدان قد برهن بالدليل القاطع بأن الحكومة الإرتية قد استدركت المخاطر في وقت مبكر، وهي خطوة تحسد عليها اليوم.

إن تطبيق شعار الاعتماد على الذات يكاد اليوم يشمل كل مجالات التنمية الوطنية، فمن خلال الاعتماد على الإمكانات والموارد المحلية تم رصف وشق الطرقات وسفلتتها، ومن خلال الاعتماد على الذات تم صيانة الموانئ وبناء المطارات وإعادة ترميم السكك الحديدية، ومن خلال الاعتماد على الذات يجري تنمية القطاع الزراعي وقطاع الثروة السمكية وغيرها من القطاعات.

تعتبر إريتريا دولة رائدة في مجال الاعتماد على الذات لحل المعضلات السياسية والعسكرية ولمواجهة تحديات التنمية وإعادة البناء، وهي ميزة قلما تجد أو نجد نظيرا لها في

في عالم اليوم قلما تجد شعبا متجانسا متحدا متعايشا كما هو الحال بالنسبة للشعب الإريتري. فعندما نلقي نظرة على الدول من حولنا نجد أمثلة كثيرة على التمزق العرقي والطائفي والإثني واللقوي وغيرها من عوامل التنافر والتباعد والتضاد. إن قدرة الإنسان الإريتري على التحمل والصبر والقبول بالآخر هو المدمك الأول في بناء صرح الوحدة والوئام بين أفراد المجتمع ككل. إن وحدة الشعب الإريتري ليست مجرد شعار نردده من أجل التباهي أو لمحاولة إخفاء مواطن الضعف في مجتمعنا، بل هي حقيقة جسدتها أحداث التاريخ القديم والحديث للأمة الإريترية.

في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي حاولت الإدارة البريطانية ومن خلفها حزب الإندنات العميل شق صفوف الشعب الإريتري واستقطابه عموديا ليتسنى لهم خلق هوة بين المسلمين والمسيحيين أو بين سكان المنخفضات والمرتفعات. ولكن يبدو أن أصحاب هذه المؤامرة الدنيئة لم يقرأوا تاريخ هذا الشعب جيدا، بل لم يقرأوه على الإطلاق. فبرغم حداثة التجربة وقلة الخبرة للوطنيين الإرتيين في تلك المرحلة المبكرة للعمل السياسي الإرتي، إلا أنهم انبروا بقوة لمواجهة مؤامرة التقسيم من خلال المزيد من التلاحم والتعاضد في صف وطني أفشل مكائد الأعداء وبدد أحلامهم وتمنياتهم. هناك مثل إرتي يقول: إن العدو قبي دائما. وهذا القباء تجسد في إصرار العدو الإثيوبي على تكرار نفس محاولة تقسيم الشعب الإرتي التي جربها في الأربعينيات والخمسينيات ولم تنجح مرات ومرات خلال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات. صحيح أن محاولات وخز الصف الوطني الإرتي من قبل العدو كان لها بعض الآثار السلبية على مسيرة تقدم الثورة الإرتية خاصة في مراحلها الأولى، إلا أن نسيج الوحدة كان أقوى من أن تغطى أوصاله محاولات يائسة كتلك التي قام بها نظامان الإمبراطور هيلا سلاسي والعقيد منغستو هيلا مريم، حيث استطاعت الثورة الإرتية أن تضمد جراحها وتنطلق في مسيرتها نحو إزالة الوجود الاستعماري من التراب الإرتي مرة وإلى الأبد، وهو الحلم الذي تجسد وأصبح حقيقة ماثرة في 24 من مايو عام 1991. المدهش بل المضحك أن نظام الويانية وبعد فشل غزوه السافر للأراضي الإرتية خلال حربه العدوانية في العام 1998 وحتى العام 2000 لجأ إلى أسلوب شق الصف الوطني الإرتي عبر استخدام أدوات دعائية عفى عنها الزمن وتجاوزها. وعندما استدرك الويانة أن محاولته لشق الصف الوطني الإرتي لم تعد مدية، ابتكر حيلة جديدة تمثلت في محاولته لدق إسفين بين الشعب الإرتي وحكومته على افتراض أن الحكومة هي من يقف وراء الوحدة القوية للشعب الإرتي. مرة أخرى ارتكب الويانة نفس الخطأ، لأنه لم ولن يدرك بل هو أعجز من أن يفهم بأن وحدة الشعب الإرتي هي وحدة الدم في الجسد الواحد.

أنا ودمعت ودكد من جور سلم دي بأمك، أنا دمعت ودكد من جور سلم دي بأمك، أنا دبيك ناتش نقول سنة انت الكا. أنا دمعت ودكد بالفاطات حلايد، سما سيوبنا بدوت وكلا أمنا شيكيد. أوالد دادونا ما يتفايت من ساكي، أوالد دادونا ما يتفايت من ساكي، عشاكي لسلوما براي الحانا كواقي.

0: مدة هيلة سلاسة تمو السلف اللي قال انت لا رسم محدار تبول انتم ولا
1: هو
0: بتبول ولا فدريشن تتبه العلن لما داتات من اللي يردوا اردوا اباي هلا دي بعدنا لبول العلو تتحلى يا العلن الا التريا بروش شمالاتا سع السلس مثل الاكبارات كل باطر شبابات حي السلاس لك باكرامياتا ردوا اردوا عد اباي هلا دي بعدنا مش تتبل على كنا قال

0: صندوق بره شيطان مراتن كار كار قد مثار نيور قنا يذكر هاجي
1: نخا مچم كتارك لامس قد ما حصح درفتي دير فجر كان هات لامس كوي كاب شعو سمع خان ها طبلحت على حدر الكابت سان كلكن مفراس فيدريشن ويك ام مفراس بايت ايرترا كوتا ايرترا اسم ايتيبيا مس حواسا شعو تدرف انا كا درفتو نسك ذكر
0: حنتي تا انا وندرفانيره ب اتو برهان سيجيت تدرف زنبرت

هذا حرية على إريتريا، حرية على إريتريا. هنا 30 سنة، 30 سنة الشحر انتهينا وعلينا حرية، جبنا بالدم حرية حقنا جبنا. وعلينا إريتريا يا أرس يمكن شهيد كم، 50,000 شهيد، و 25,000 فريتو، ده كله الليلة حق حقنا لقينا والحمد لله.

اغنى هرالا مراتم كنا غنا مراتم سنتك نهرل نجدت ام فرصتا اساكو ودير عالم دور تهيل تدورمي قد من نتهيلك اليوم لانه فرصتنا مجدك فرصه مدى دوريا الفرصه ان ذهبت لا ترجع انو فرصتي التدوره اوكا سعيدي فرحانه يفرحا قياس مالي مالك تيسي ولا نمو حياتك اي تيسي حياتها قبله.

0: حرية الصندوق، حرية بدل ملي ثم ملي. أكيو بحتن تاتي أكهمتن تاتي أدعيدن تاتي نمي هلم اليوم مي
1: وساكو أمتا فيرق معانا ان اللي ميتاني مانجو هنا ناموا هي ميتاني معنا هنا يستقبليني هم تقادوا فرحه القاد عده وفرحه الوور قد عدانا قد هي سند حت قادوا منقص بتها كرغا خاينه جديدين يردسني ايه امتها منقها فرحانه قا سن ورقه عديني هي نعوس انك امت حيته اساكو ونعوس ان هدورن تمام متنا
2: وروحوكو بحني اقبو دويف ايه ان كبر حمري وو بار ما انا ادري في دري بير بار لو بني كحنو رويات فادي كحنو ها من نبارو ليل تونو يارمي كحنو

0: معي يا تنبولي صدون سنة تنكه اللي ينيني ملي يوها بين المطن يوسو لسين أميا ألعو تميت توبكو يولا ما تسلته معي يوها بين معي يوهي انت معي يكتبلي أهم متى صعبي فرحتا دقيبي سلفي
1: عجل عجل

في الحقيقة الناس كلها جات أول يوم تقريبا، نحنا تاني يوم وتالت يوم لما شفنا كده الناس اللي ما أجوا حكاية حقت 550-30 نفر كده في هذا الدفتر فقط. بعدين يعني نقول ليش الناس في واحدين كده كده كده، طبعا كلمنا المسؤولين إنهم ما أجوا بالرغم بتاع البطاقة حقتهم بالهناي، فاتحركوا هم طوالي، اتضح انه واحدين في المستشفى، واحدين مساجين، واحدين يعني حاجات بالشكل ده، فاضطروا مبارح فاتوا جابوهم كلهم، في المستشفى اللي يقدر يتحرك جابوهم، والمساجين جابوهم، واللي ما يقدر يتحرك اليوم شالوا الدفتر والاشياء وراحوا لهم في المستشفى عندهم.

0: ንሓና ብዙሕ ጨንቅን መከራን ስለ ዝነበረ ለምለም ኮይና ህልና ብደቅና ብደቅና ልምለም ኮይና ህልና ስለዚ ንዓ መሪፅና ነታ ልምለም
1: ኩና ክረጅና ምን ኣዙሉማት ኢሎ ኑር وخرجنا من العبودية إلى الحرية الحمد لله رب العالمين بلغنا في هذا المجلس

0: الفرح والسرور والعز لأن أبناءنا مجتهدين لوطنهم فرحين مستبشرين لأنهم قتلوا في المعركة رحمهم الله في الجنة.
1: وينك تعنا إلي يا تعيح وديت
2: أبوحي
1: إلي
3: لومي رخيبة يا زلخو رخيبنا يا زلنا سالاتاتهم سالاتهم جغان سوات
4: الأول إننا تنت إلو حزب كم زاد مت كحجز كم مات يلهو أنا حزبنا دماني هو إننا تنت كم زاد مت سماوي قريرو أبسان كم زاتو هو إننا تنت كم زبل نهزبنا إننا تخوينو مريتنا بسلام كنا بريد اللي أنا
5: I'm going to go to the hospital.